بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

زوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى, وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى, فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه.

وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنا يأتينكم

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد وإطلالة دائما عمالها بتتجدد من خلال أثير فجر فم، ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. صباح الخير لأهل الخير، للأهل، للناس، للأحباب، لكل الأصحاب وإن ما كنتوا. صباح الخير مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، صباح الخير كمان لإلكم بهنهار جديد. اليوم الأربعاء الموافق 13 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 26 من ذي القعدة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

نهار جديد اليوم متابعينا ومشاهدينا, شمس الشموسة عالي في هذا الصباح. صباح الخير, بنطل عليكم من الأحد للخميس من 7:30 لـ9:30. بنرحب بكل اللي بنضموا وإيانا في هاي اللحظات, لكل سائقين الأعزاء اللي عمالهم بيتابعونا من مختلف المناطق والأماكن. صباح الخير لكل ست ولكل رجل, صباح الخير للكبير وللصغير اللي بدأ في متابعتنا في نهار اليوم الأربعاء لحتى نعرف معاكم شو آخر التطورات على كل الأصعدة. صباح الخير لكل سائقينا الأعزاء على كل الخطوط سواء الداخلية والخارجية, يسعد صباحكم كل السائقين وتحديدا سائقي خط كفا, كمان بدنا نصبح عليهم نحكي لهم يعطيكم ألف عافية. بالعادة دائما بصبح على كل الخطوط ويمكن أحيانا بذكر أسامي معينة بس بنسى خط كفا أني أصبح عليهم. فصباح الخير لأبو فارس ولأبو ماهر, يسعد صباحكم تحديدا, بصدفهم دائما في البلد في موقف كاسي الكفا. فصباح الخير لكم ولكل السائقين خط نور شمس, خط العزب, خط الشعروية, وادي الشعير, الكفريات, وكمان الضواحي, كتابة, شويكة, ذنابة, ارتاح. صباح الخير لكم دون استثناء. صباح الخير كمان لمين؟ لكل السائقين على كل الخطوط الخارجية للمدن الخارجية, عندنا مجمع نابلس, جنين, رام الله وباقي المحافظات. فصباح الخير لكم. وكمان بدنا نحكي التحيات الصباحية لكل طلابنا الحلوين. صباح الخير لكل أكيد الأهالي, الآباء, الأمهات, الموظفين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص, يسعد صباحكم.

كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتوا أكيد معنا في المتابعة. السائقين، سائقي شاحنات، سائقي حافلات رياض الأطفال والمدارس الخاصة كمان، لكم منا كل التحيات الصباحية. طلابنا الحلوين اللي رايحين بالحافلات أو مع أهاليهم أبائهم أمهاتهم على مدارسهم الخاصة، كمان بنصبح عليكم، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا رب يكون في هناك حل نهائي واتفاق وعادل ينصف حقوق الأهالي، خاصة في ظل كل الظروف الصعبة اللي بنمر فيها والأزمة اللي كانوا بمر فيها الأهالي بالمدارس الخاصة ورفع رسوم التسجيل وما إلى ذلك. نأمل أنه يكون في هناك اتفاق بيكون منصف للطرفين. كمان التحيات الصباحية بنبرقها لكل الصبايا والشباب العاملين في مشاغل الخياطة، هم دائما بيسمعونا الشباب كمان العاملين في كل المخابز مش بس بطول كرم، كل المخابز اللي عمالها بتسمعنا من خلال أثير فجر أف أم على الموجة 90.4. كمان دائما وبشكل شبه يومي بظف الصبايا وكثير من الأهالي من أبناء مدينة طول كرم بيحكونا بنسمعكم الصبح احنا رايحين على الشغل من خلال أثير فجر أف أم. نشكركم على كل هالتحيات الصباحية، يا رب ما إني أنسى أي حد، كل فئات المجتمع الكرمي والفلسطيني. ومن طول كرم بنوجه التحيات لأهلنا في جنين الصمودة، لأهلنا في كل المناطق القريبة المشتركة بتكون ما بيننا وبين جنين، يعني في من بعد عتيل وصيدة وعلارك وفراعي وغيرها من هاي المناطق اللي بتكون كمان قريبة على طول كرم، فصباح الخير لإلكم. كمان تحياتنا من طول كرم إلى نابلس، جبل النار ودمشق الصغرى، يسعد صباحها. كمان من طول كرم لقلقيلية، لطوباس، لسلفيت، لرام الله، لبيت لحم، للخليل، لأريحة، لكل مناطق الضفة الغربية، صباح الخير للأهل، للناس، للأحباب في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. وكمان لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، بنستناكم يوم السبت إن شاء الله وطيلة أيام الأسبوع. السبت بيكون فيه تسهيلات، ونأمل مع الأيام القادمة بمشيئة رب العالمين يكون في عنا أخبار وبشاير خير لطول كرم بما يتعلق بتسهيل دخول أهلنا من الداخل الفلسطيني. كمان نحكي صباح الخير لأهلنا في غزة وأهلنا وناسنا وأحبابنا أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين وين ما كنتوا، صباح الخير ومساء الخير بتوقيتنا وتوقيتكم، كل الخير عنا وعندكم إن شاء الله.

0: في رسالة وصلتنا حاليا وفورا بتقول ليش ريهام دائما بتنسى العاصمة فرعون بالصباحيات؟ في حدا بنسى العاصمة فرعون؟ صباح الخير لكل أهلنا بفرعون وين ما كنتوا. بنروح لاتصال ومشاركة هاتفية ونحكي. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير أختي ريهام.
0: أهلا وسهلا. صباح النور.
1: الله يسعد صباحك وصباح الأهل كلهم في طول كرم.
0: أهلا بيك
1: أخت ريهام. في رسالة هيك بس حاب أوصلها للإخوان السائقين.
0: تفضل.
1: اللي هي على لما بنكون احنا على الحواجز بتعرفي مرات بتسكر زي حاجز دير شرف بيصير عليه أزمة وكذا. اللي بكون ملتزم في الدور بيجيك واحد بتجاوز عنهم كلياتنا وبيوقف قدام أول واحد. طب انت مين أعطاك الحق انك انت تأخذ حق الناس اللي موجودة؟ يعني ليش الأزمة وليش الإرباك اللي بيعملوا على الحواجز؟
0: صحيح.
1: يعني بحول الحق انه إله هو انه انه يطلع. وبيكون تعرفي يعني هي القيادة فن وذوق وأخلاق.
0: صحيح.
1: الأخلاق إنك أنت تعطيني حقي أنا اللي واقف. بس أنت لما تتجاوز وبتطلع أول واحد قدامنا ليه؟
0: وهي والمصيبة إنه كمان إذا كانت الأزمة عادية الأزمة بتصير مضاعفة 3 مرات نتيجة. صحيح. هاي التصرفات.
1: يعني هلا أنت وأنت جاي من نابلس على طول كريم.
0: مرينا كلنا عشنا نفس الموقف.
1: جزيرة وتترك اليمين اللي بده يطلع على طريق شفا شمرون.
0: صحيح.
1: هم لما بيجوا بيعملوا صفين وثلاثة بسكر هذيك الطريق. يعني شو بيعمل أزمة للي هو طريقه بالأصل فاتحة وباخذ حقك أنت اللي واقف على الدور.
0: صحيح. احنا كلنا عشنا بهاي مرينا كلنا بنفس الموقف للأسف وموقف بقهر عن جد. انه طب يعني على أساس انه احنا مش مروحين وهو مروح، احنا مش مستعجلين وهو مستعجل، كلنا بنفس الخندق ونفس المسار للاسف. هاي هي حياه ابناء الشعب الفلسطيني، بس احنا بنزيد الطين بله زي ما بيحكوها.
1: هلا الواحد بيستوعب انه في حالات مرضيه بتكون، بس حاله بتكون، يعني مش كل الناس بتكون بدها تطلع. إيه وشغله ثانيه اخت ريهام،
0: تفضل.
1: هلا بالنسبه لترخيص السيارات، انا لما بتكون مثلا رخصتي منتهيه مثلا بتقعد 2-3 سنين منتهيه، لما بدي اروح اجدد تتفاجئ انه دائره السير بتاخذ عن السنوات اللي فاتت. يعني انا منتهي صار لي 2 سنين بروح بدي اجدد اعمل 5 سنوات بعطوني اياها ل3 وباخذ الدين القديم. طيب انت لما بتاخذ الدين القديم انا خلال ال2 سنين لما بيصير معي حادث التامين ما بغطيني. طيب انت كيف بتاخذهم؟ يعني انت يعني مضمن الرخصه ضمان مثلا. هلا اذا سمعتي من حول شهر تقريبا في المملكه الاردنيه غيروا القانون، صار القانون انه انت بتروحي بتجددي اليوم بتاخذي رخصتك من تاريخ التجديد بتبلش، يعني اللي راح ما باخذوا عليه.
0: هذا الموضوع بدنا نسال ونستفسر عنه دائره السير وزاره النقل والمواصلات، انه ليش بيكون في هناك يعني بياخذوا من السنه اللي انت ما كنت مرخص فيها 2-3 اي بغض النظر.
1: انا صارت معي كانت رخصتي منتهيه لها 4 سنوات، لما رحت اجدد دفعت ال200 شيكل اعطوني سنه واخذوا 4. طب انت خلال 4 اللي انا ما جددت فيهم انا كنت فاقد الحق في القانون كلياته. يعني لو انا صار معي حادث
0: صحيح
1: أنا مسؤوليته.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟ طب انت ليش تاخذ عليه؟
0: شوف هو من المنطق يعني اصلا هو ما بيصير انه احنا يعني نقود المركب هو وسيارتنا مش رخصتنا مش مجدده. لكن إن صار وحدث في ناس بصراحة بتأخذ الرخصة أصلاً وما بتسوق، يعني بس اللهم أنه معها رخصة وما بتسوق، فبتنسى الموضوع أنه معها رخصة يمكن ما بتجددها بتقعد 1-2 سنين. في وجهات نظر، إحنا راح نناقش الموضوع إن شاء الله.
1: تمام أخت ريهام. يعني أنت هلأ أنت اليوم بتجد أنت بتروح تعملي تأمين لسيارتك لسنة.
0: صح.
1: بس بتروح بترخصي عاملين تسهيلات أنه رخص 6 شهور. رخصت أنا 6 شهور الأولانيات، هلأ انتهى الترخيص بظرف ما أنه أنا ما معي مصاري ما رح تجددت مباشرة. فوت الموضوع 2 شهر. هلا بعد 2 شهر بروح اجدد بدفعني عن 2 شهر اللي فاتوا، وخلال 2 شهر اللي فاتوا لو صار معي حادث انا اللي بتحمل مسؤوليته مش هم. هلا يعني اذا انت مثلا صار معي حادث وتعطيني كتاب انه لا روح على التامين وانت لك حق بس انت ما كان معك مصاري ترخص بيصير. بس اما انه لا بدك تاخذهم مني، يعني تاخذ مني 2 شهر اللي راحوا علي وبنفس الوقت التامين ما يتعرف علي. وبعدين القوانين كلها بتتغير. احنا من 95 يعني من يوم ما جت السلطه لليوم من 95 ما في قانون تغير. يعني قانون العقوبات اللي ماشيين عليه اللي هو قانون سنة 1960 الأردني ما تغير، بالعكس الأردني اللي حطت القانون صارت مغيريته 300 مرة. يعني هي بتواكب التطور. إن أنت شو بيصير تغييرات على القانون، هو مش ثابت. الشغل الوحيد في الدنيا اللي ثابتة إنه الدستور السماوي اللي هو القرآن الكريم. هذا صالح لكل زمان ومكان، بس القوانين اللي بحطها البشر هاي تتغير حسب الأحداث اللي عم بتصير معك.
0: صحيح.
1: يا ريت يعني ينظروا فيها انه انت يعني انت مش موجود، انت مش مضمن لي الرخصه ضمان انه لازم ندفع لك عنها استعملتها ولا استعملتهاش.
0: صحيح. طيب احنا رح نسال ونناقش ونستفسر مع وزاره النقل والمواصلات ليش انه بيكون في هناك طالما انا مش مجدد ليش بتاخذوا مني الاشهر او السنوات اللي انا مش مجدد فيها، في نفس الوقت انه لما بيصير معي اي حادث او اي مشكله تامين ولا اي شيء رسمي بتتعرف على الاشكاليه اللي بتصير معي. شكرا كثير لك متصلنا العزيز، ونرجع كمان للقضيه الاولى وموضوع انه السياقه فن وذوق واخلاق، وهذه ان بدنا نحاسب حدا فبنحاسب انفسنا وبنحاسب الاهالي والمواطنين، لانه للاسف عندنا كثير من هاي الظاهرة إنه بتكون يعني إذا الأزمة بتاخد معنا ربع ساعة نتيجة هاي التصرفات اللا أخلاقية بتاخد معنا ساعتين وثلاثة. نأمل إنه يكون في عنا وعي، يكون في عنا فهم، يكون في عنا المزيد من الذوق في كيفية قيادتنا لمركباتنا، ويكون في عنا حكمة بإدارة أي أزمة. للأسف إحنا دائما بنلوم الجهات الرسمية وما إلى ذلك، إنه إدارة الأزمات وأول أزمة صغيرة أزمة تصير إحنا نفسنا ما بنعرف نديرها لأنه ما بنعطي الآخرين حقهم. كل الاحترام لمتصلنا العزيز على هاي المشاركة اللي جاءت بمحلها. موضوع ترخيص تجديد الرخصة هذا الموضوع رح نناقشه إن شاء الله مع دائرة السير. من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا في صباح اليوم من ام رمزي فرعوني، يسعد لي صباحك يا رمزي، صبحك ويربحك بكل الخير. ام رمزي هي نفسها اللي حكت لنا انه ليش دائما بتنسى العاصمه فرعون بالصباحيات، ولا مره بننسى فرعون. صباحك فل ياسمين لك ولكل ستات فرعون، صباح الخير والورد والياسمين، اللهم اجعله صباح خير وبركه ونور وسرور. بنحب ندعوكم اليوم للمشاركه معنا بالبازار الثالث لقريه فرعون الابيه، نتشرف فيكم. ام رمزي بتوجه هاي الدعوه لكل المستمعين من النساء لأنه هذا البازار هو مخصص فقط للنساء. اليوم الأربعاء الموافق 13 من أيار مايو من الساعة 5 لغاية انتهاء كل المشتركات من بيع منتجاتهم، هذا البازار رح يكون مفتوح أمام النساء فقط. طبعا دعوة لأهالي القرية والزوار الكرام الالتزام وعدم الإحراج وشكرا معا لدعم منتجاتنا الوطنية والمحلية. والله كل الاحترام لأحلى ستات فرعون وأحلى ستات بكل القرى والبلدات، صبحكم يربحكم بكل الخير. حلو إنه هاي الفكرة تكون من نساء فرعون، وشي يعملوا علشان يدعموا بعض علشان يساندوا بعض، فعملوا هذا البازار هو فقط مخصص للمنتجات النسوية، والزوار والحاضرات هم كمان فقط من السيدات والنساء، وبالتالي هاي دعوة موجهة لإلكم يا صبايا، حتى صبايا مدينة طول كرم، صبايا القرى والبلدات والضواحي القريبة كمان بتقدر تروحوا وتزوروا هذا البازار. ببلش من الساعة 5 لآخر لحظة المشتركات فيها بيبيعوا كل منتجاتهم، وإن شاء الله يا رب انصح لنا نروح ونزور هذا البازار. كل التوفيق والاحترام على هاي الخطوات الجميلة. وكمان مش بحكي لك إن كبر همك غني له، في موقف مبارح صار جدا جميل وطريف، وهيك إحنا بدل على قديش إحنا ناس عفويين وبسطين أبناء الشعب الفلسطيني، يعني قديش همنا كبير بس إحنا بنغني له لهالهم. مبارح كان في فيديو انتشر وتحديدا على صفحة الفيسبوك لتلفزيون الفجر، حادث سير تحول لاحتفال في الضفة الغربية، التطبيق الحرفي لمثل إن كبر همك غني له. للأمانة مين ما شاف هالفيديو انبسط وضحك، وحتى لو الحمد لله رب العالمين الأضرار كانت مادية بالمركبات لكن ما في أي أضرار بشرية ولا أي إصابات الحمد لله رب العالمين، بس قديش طريف صاحب المركبة، يعني شاف الله أعلم كيف حاله صاحب هالمركبة، بس إنه شاف لك هالموقف وحادث سير سيارة السيارتين تضرروا هيك صفن، شو صار يعمل؟ صار يغني لهمه. الحمد لله رب العالمين، الله يبعد عنا وعنكم أي هم وأي غم يا رب العالمين، ويحمانا ويحماكم من أي حوادث سير إن شاء الله. صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا. تعالوا أحكي لكم كمان من المنشورات اللي شفتها وكتير حلوة وكتير عجبتني للأمانة. وهذا الشيء احنا كنا بنطالب بفكره شبيهه فيه تكون موجوده بطول كرم، انعملت بشيء معين، بس احنا هيك جماليه الفكره كانت كتير حلوه. في بلده دير الغصون وبالمنطقه تحديدا اللي بتربط ما بين دير الغصون ومنطقه عتيل، في هناك مثلث. هذا المثلث مؤخرا كان في اقامه نصب تذكاري. هذا النصب عباره عن يد، طبعا الذراع هو عبارة عن منقوش ب وكأنه البلدة لدير الغصون، وهذه اليد ماسكة مش شعلة، ماسكة حفنة أو ضمة من زهرة الحنون اللي احنا بنحكي لها شقائق النعمان. يعني للأمانة فكرة جميلة جدا مميزة تم تطبيقها في دير الغصون، بلدة دير الغصون يعطيهم ألف عافية، تطلع منهم ما شاء الله. كمان ذكرني بالنصب التذكاري اللي تم افتتاحه مؤخرا، لنصب تذكاري للفاضلية، كمان رائع جدا انه يد وحامل شعلة. بس قديش احنا طبعا الشعلة، شعلة العلم ومنارة العلم، سبحان الله، هو كل شيء بدل النصب التذكاري اللي موجود فيه. بس هذا النصب الفكرة كانت حلوة، كيف انه احنا ماسكين ضم من شقائق النعمان زهرة الحنون، عن جد حلوة للأمانة، حلوة. ما بعرف إذا فيها إضاءة ليلية تكون كمان تضيف جمالية، بس الفكرة كفكرة جدا حلوة، ما أخذت مساحة نهائيا، بالعكس هي جزيرة جاية على شكل مثلث تربط ما بين عتيل وما بين بلدة دير الغصون، فكل الاحترام. والأجمل من هذا كله الذراع اللي موجود لهذه الإيد، منقوش عليها البيوت القديمة، أو يبدو أنه بتلخص شكل بلدة دير الغصون، كل الاحترام. احنا كنا بنحكي انه في عنا ميدان جمال عبد الناصر عبارة عن نافورة. زمان زمان زمان زمان كان يا رب ذاكرتي ما تخوني، انه كان في نصب تذكاري صحيح يا انوار بميدان ثابت، مش كان في عنا نصب تذكاري او شيء حجر موجود بثابت، مش نافورة، كان بقلب النافورة أو محل النافورة كان فيه وكأنه نصب تذكاري. مش عارفة إذا أنا بتهيأله ولا هي ذكرت صحيحة، صححولي أهلنا وناسنا وأحبابنا من طول كرم. فإحنا حلو بدل ما هي النافورة هيك فاضية بس بتشتغل بأيام الصيف، وكل مرة بأيام الشتاء بتمتلئ بالنفايات والأوساخ والأرضية اللي إلها بتخضر، إنه بصير منظرها غير لطيف. فحلو إنه نستبدل النافورة بما أنها مش مستغلة هاي المساحة بطريقة جميلة طوال السنة طوال العام، تكون بتدل على شيء جمالي، نستبدله بنصب تذكاري بدل على أصالة مدينة طول كرم. ما بعرف، حلو الفكرة أنه كف أو يد ماسكة زهرة حنون، ممكن بطول كرم تكون شيء بدل على طول كرم من اسمها، أرض الكروم، كروم العنب. إن شاء الله يا رب يعني يكون في توجه من المجلس البلدي الجديد. يسعد صباحك ريهام ولطلة فجر من أم أمجد، ويسعد صباح مشغل عمال أبو السائد وأحلى عذبة بالدنيا، صباحك فل ياسمين يا أم أمجد، ويسعد صباح الجميع. الرسائل بنستقبلها على الاتصال الهاتفي، المشاركات على الاتصال الهاتفي الرقم 0926849 أو الرسائل النصية المكتوبة، الصباحيات، المشاركات، احكولي صححولي أهلنا في طول كرم إذا ذاكرت صحيحة أم لا، بدال النافورة اللي موجودة حاليا على ميدان ثابت المفروض كان في عنا نصب تذكاري، هيك أنا بتذكر. فيسعد صباحكم، والرسائل بتكون على الرقم 00970599 40990. صباح الفل والياسمين.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنت عمالكم تسمعونا. صباح الفل والياسمين والرسائل الحلوة. وبدنا نذكركم أنه لازالت مستمرة حافلات وداع حجاج بيت الله الحرام في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. بدأت يوم الاثنين أولى القافلات بالمغادرة مغادرة الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هجري عام 2026 ميلاديا. إن شاء الله يا رب يوصلوا سالمين غانمين وعودتهم أيضا سالمين غانمين إلى أهلهم وناسهم وأحبابهم. هنيئا لهم لأداء هذه الفريضة. إن شاء الله يا رب يكتب لنا ولكم الخير كله. الاثنين القادم بتبدأ أفضل أيام العام، الأيام اللي هي العشر الأوائل من ذي الحجة. يا رب بلغنا وإياكم هذه الأيام ويعيننا على الصيام والقيام والطاعات في هذه الأيام المباركة. ولا تنسوا الدعوات في يوم عرفة، وما أعظم هذا اليوم العظيم يوم عرفة. رح نكمل معاكم أكيد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وين ما كنتوا. وصباح الخير لرعاة برنامج طلة فجر، شركة الماسة، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، يسعد صباحهم. شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول. وشركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس. وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. وصباح الخير لشركة سنيورة عشرة عمر، يسعد صباحهم. زملائنا في الهندسة الإذاعية أنمار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، صبحكم بكل الخير. تعالوا معانا نروح سريعا جدا لاستعراض آخر التطورات الإخبارية على كافة الأصعدة المحلية الفلسطينية والدولية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية. صباح اليوم قامت قوات الاحتلال باقتحام وسط مدينة دورة جنوب الخليل، وقامت باعتقال عدد من الشبان، ومن ثم قامت بالإفراج عن عدد منهم والذين تم اعتقالهم فجر اليوم في مدينة دورة جنوب الخليل. هذا وقامت قوات الاحتلال في ساعات الصباح الباكر باقتحام المنطقة الشرقية في نابلس، ومن ثم قامت بالانسحاب من المنطقة بعد اقتحام قبر يوسف. هذا وقامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب لؤي لبادة بعد مداهمة منزلي في حي خلة العمود شرق نابلس في جنين. وحسب مصادر محلية، قوات الاحتلال قامت باقتحام مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

سموتريتش وداغان يقومان بالتقاط مجموعة من الصور صباح اليوم خلال صلاة الصبح عند قبر يوسف، ويزعمان بضرورة إعادة ما يسمى الوجود اليهودي الدائم. وفي آخر التطورات الإخبارية على الصعيد الدولي، حيث تتصاعد حالة التوتر في إسرائيل مع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن مستقبل الحرب على إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تصفه تل أبيب باتفاق سيء يبقي أجزاء من البرنامج النووي الإيراني دون معالجة كاملة. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ستعتبر الحرب غير مكتملة إذا جرى التوصل إلى اتفاق لا يشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، أو يتجاهل ملف الصواريخ الباليستية ودعم حلفاء طهران الإقليميين. تحقيق أجرته وكالة رويترز يكشف أن المملكة العربية السعودية شنت عدة ضربات عسكرية مباشرة على الأراضي الإيرانية خلال الحرب الدائرة، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها المملكة عملية عسكرية علنية داخل أراضي خصمها الإقليمي. الحكومة البريطانية تقول في بيان مقتضب: سنسهم بمسيرات ومقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. القطريون يبذلون جهودا حثيثة في مجال الوساطة غير المعلنة بين طهران وواشنطن، فبعد المقترح الإيراني المكون من 14 بندا والذي اعتبرته الولايات المتحدة مزحة أو على حد تعبير ترامب هراء، تبذل محاولات لتحسين المقترح الإيراني بحيث يبقى التوصل إلى اتفاق ممكن. للاطلاع على المزيد مشاهدينا ومتابعينا من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب الآن إلى فاصل ونعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا من جديد، وإن شاء الله يا رب دائما تكونوا رايقين وفائقين يا رب، ويبعد عنا وعنكم الهم والغم والحزن يا رب العالمين. تعالوا نشوف هالرسالة اللي وصلتنا. سلام عليكم، صباح الخير. بالنسبة لنصب التذكاري، الأفضل هو زرع شجرة سواء مثمرة أو لا، ويا ريت تكون شجرة زيتون لما اشتهرت به طول كرم بكروم الزيتون وحولها ورود، وهكذا بيكون أجمل ومفيد لتنقية الجو، وبدل ما العين تقع على أحجار منحوتة فالعين ترتاح للخضرة وأقل كلفة. أختكم منى دياب، يسعد لي صباحك وكل أيامك يا أحلى منى، والله اقتراح بمحله يا رب. بس بتعرفي شو اللي بخلينا نتجنب هذا الأمر؟ للأسف مش محبة بأنه يكون في عنا حجر، ومحبة أنه يكون في عنا نصب تذكاري، لا، بس إحنا بنخاف للأسف من أنفسنا، بنخاف من تصرفاتنا اللامبالية، بنخاف للأسف من بعض التصرفات لبعض الأشخاص وللمراهقين ولبعض هالشباب والناس اللي ما عندها حس المسؤولية. يكون في اعتداء على الممتلكات العامة وتخريب لهذا المنظر الجمالي، والاعتداء على هذه الشجرة بأي طريقة كانت، لو إنه قطف صغير نقطفها هذا يسمى اعتداء. فإحنا عشان هيك أنا بصراحة بكون متخوفة من تقديم اقتراح إنه يكون في عنا، وبالعكس طول كرم أصلا كانت كلها شجر وكانت بيارات الحمضيات. أصلا لو بدنا نيجي نحكي من جهة الإعلامي، الناس يعني حسب ما بيخرفونا أمهاتنا وآبائنا، بنحكي تقريبا بالسبعينيات حتى بالثمانين كانوا يحكونا، وبأول التسعينات كانوا يحكونا كنا نخاف ننزل هذه المنطقة، يحكونا فيها ضباع. قد ما هي كانت منطقة شاسعة من الأراضي الخضراء اللي مليانة كلياتها بيارات، فللأسف اليوم طول كرم أعطوني قطعة أرض موجودة بطول كرم فيها شجر، هيك يعني شجر منيح ومرتب، ويكون إحنا عن جد بحاجة. إنه ما بعرف إذا ممكن تميل للأحلام الوردية اللي إحنا بنحلم فيها تكون مطبقة عنا، إنه كل بيت بده يترخص، كل عمارة بدها تترخص، يكون المساحة فيها، بالإضافة إلى إنه يكون في عنا مكان أو الطابق اللي بيكون فيه اصطفاف للمركبات عشان ما يكون في ازدحام، أي مجمع مثل ما بنكون أي مجمع أو عمارة يكون في إلها باركينج خاص فيها. وكمان إنه يكون في مثلا شرط لو يزرعوا باب أي عمارة شجر حلو، ما مش من الأشجار الكبيرة اللي بتاخد حيز، علشان نخفف من نسبة الرطوبة، ويكون في عنا أصلا اللون الأخضر مريح للعين.

0: صباحك فلة. كمان صباح الخير من معاذ محاجنة لطاقم الفجر ولسائقي خط نور شمس، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لعمر البلعاوي، سائل ثائر الغول، ولمحمد نايف وجميع المستمعين، يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير لمعاذ محاجنة، صبحك وربحك بكل الخير. كمان الأستاذ منى اقترحت أنه يا جماعة بدل هالمساحات الفاضية والفارغة أنه يكون في عنا زراعة، وهي أحلى بشي بتعرفوا أنه غير مكلفة عشان ما يكون في حجج، أنه يكون في زراعة لشجرة زيتون مثمرة وتكون هيك بطريقة جمالية، وصعب الوصول لأي حدا من الأطفال من الأهالي من الأولاد وصول إلى داخل هذا المكان. حلو، وليش ما يكون في عنا مسابقات إنه مين ممكن يقدم لنا أجمل مثلا تصميم لهاي المساحة، يعطينا هيك جمالية حلوة، الأفكار نستقبلها. أتمنى إنه هاي كمان تكون مطروحة عند المجلس البلدي الجديد، يأخذه بعين الاعتبار كل كبير وكل صغير، كل مقترح من مقترحات أهل البلد لا تستهينوا فيها، لأنه عنا عقول نيرة بتفكر بطريقة كثير رائعة. فحلو إنه مثل ما وعدونا كمان المجلس البلدي قبل ما يتم الإعلان عن الفوز، إنه إحنا رح نأخذ بعين الاعتبار كل كبير وصغير، ونكون فاتحين أبوابنا ولقاءات مع الجمهور بشكل دوري ومستمر لحتى نسمع كل الأفكار، ويكون في عنا أفكار خارج الصندوق ونسمع من ذوي الاختصاص حتى لو ما كانوا من العاملين في بلدية طول كرم. صباح الخير من أبو مأمون سامر، بعتلنا صباح الخير. صباح الفل، صبحك وربحك بكل الخير. رح نكون معاكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا إن شاء الله في اللحظات القادمة. مفترض أنه يكون وإيانا الأستاذ يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية لحتى يحكي لنا عن ما تأمر به اللبن بالفترة الأخيرة، وتحديدا ما جرى يوم أمس في اللبن الشرقية، حصار، اقتحامات واعتقالات. المزيد من هذه التفاصيل رح يوافينا فيها إن شاء الله في اللحظات القادمة أو في اللحظات الحالية الأستاذ يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية. صباح الخير أستاذ يعقوب.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين، تحياتي.
0: صبحك بكل الخير. يعني قرية لبن الشرقية للأسف دائما ما بتشهد تصعيد ميداني متواصل، هجمات بنفذها مستوطنين، محاولات لإحراق المنازل، اقتحامات، اعتقالات، لكن حدثنا تفاصيل ما جرى في الساعات الأخيرة.
1: نعم، قوات الاحتلال هاجمت قرية لبن الشرقية وقامت بمنع تجول، إغلاق المحلات التجارية، واستمرت بإغلاق طرق من كل محاور لبن الشرقية، بالإضافة إلى اقتحامات البيوت على أثر حرك المستوطنين لبيوت لبن الشرقية ومواجهتهم من قبل شبان القرية. وهذا المسلسل الاعتداءات على قرية لبن الشرقية سواء من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال مستمر على مدار الساعة وبأغلب الوقت، والإغلاقات كمان مستمرة حتى الطرق، يعني منع التواصل ما بيننا وبين قرية الساوية أنه بشكل كامل، وهو كان المنفذ اللي بوصلنا للساوية أو الشارع الرئيس، والإضافة إلى المناطق باتجاه قرية عبوين كمان أغلقوها علينا باتجاه قرية بلدة سلفين على عموري. كثير من المناطق تم إغلاقها بهدف حصار قرية اللبن الشرقية، حصار خانق من جميع الاتجاهات.
0: كيف أثر هذا على حياة المواطنين، الموظفين، طلاب المدارس، المزارعين كمان؟ إحنا بنحكي عن إغلاق عدد كبير من الطرق اللي حتى لو كانت طرق فرعية وفيها المشقة والتعب إلا أنه تعتبر منفذ، لكن أغلبها كمان تم إغلاقها.
1: يعني الحقيقة أنه هذا الإغلاق له تأثير سلبي كبير على القرية، وتأثير من نواحي العملية والحياتية اللي هو المزارعين، طبعا تأثير بالنسبة للمرضى، طبعا في عنا عدد المرضى كان أحيانا أنت مضطرة تروح باتجاه سلفيت لعلاجات معينة، ممكن تروح باتجاه الساوي لأطباء خاصين، بتعرف في الكرة في أطباء خاصين في أغلب المناطق لضعف الحياة، لضعف العيادات الطبية في القرى، فنضطر نروح لعيادات الخاصة للأطباء. بالإضافة إلى طبعا في عنا طلاب، في عنا معلمين، عنا مدارس، عنا روضات أطفال، كل يعني الحياة بشكل يعني شلل للحياة داخل اللبن الشرقية الحقيقة.
0: حتى المزارعين كمان متضررين.

0: طبعا المزارعين اللي بده يروح على أرضه، وخاصة إحنا موسم الحراثة وتقليم أشجار الزيتون، وهذا الموسم الحقيقي، وطبعا موسم زراعة بعض البقوليات، طبعا هذا الحكي له تأثير غير عادي على حياتنا في لبنان الشرقية. ولبنان الشرقية أكثر من مرة تطالب لمنع التجوال والتحقيقات الميدانية والاعتقالات، ولكن الصبر والصمود.
1: التحقيق والاعتقالات، وكان مؤخرا في هناك اعتقال وتحقيق مع عشرات من الشبان، كيف كان الوضع حين ذاك؟ وهل كان هناك الإفراج عن كل من تم اعتقاله مؤخرا من الشبان واحتجازه والتحقيق معه؟
0: يعني الواقع أنه كان اقتحام لمدة 5-6 أيام، وكان منع تجوال أغلب البيوت في قرية اللبنة الشرقية تم الدخول عليها، بالإضافة إلى جمع أبناء العائلة الواحدة، أبناء البيت الواحد في غرفة واحدة، تصويرهم، اعتقال كل ملفهم بيعتقدوا أنه لازم يجب اعتقاله. ما زال عدد المعتقلين موجودين حتى هاي اللحظة في معتقلات الاحتلال، وهذا المسلسل مستمر حتى اللحظة.
1: يعني احنا بنحكي عن حالة من التخبط، خاصة كمان لما بنتحدث بنرجع من جديد، يعني بنحكي عن الطرق اللي تم إغلاقها، وقديش هذا بيأثر كمان على حياة المرضى، على الحالات الطارئة اللي بحاجة الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية. يعني هذا كله بيكون له أثر على كل كبير وصغير، على كل رجل وامرأة، خاصة الحالات الاستثنائية، نساء الحوامل، المرضى كبار السن.
0: يعني بالتأكيد احنا في الوضع اللي هو مش طبيعي. طبعا القرية متضررة عندنا من الإغلاقات لمدخلها الرئيس اللي باتجاه رام الله نابلس اللي أغلق منذ فترة طويلة، فما بالك انت لما بتم إغلاق كافة مداخل القرية. طبعا إذا تأثيره السلبي جدا على كل مناحي الحياة في قرية اللبنة الشرقية، سواء من مزارع، سواء من أطباء، سواء من طلاب مدارس، سواء من المرضى، كل طبقات المجتمع، كل طبقات القرية تتأثر بشكل كبير، إضافة إلى الحالات النفسية وحالات الرعب والإرهاب اللي تمارس على أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، وهي طبعا كمان إلها تأثير سلبي. وبعتقد أنه إحنا يعني اللبنة الشرقية في عنا مدرستين على الشارع الرئيس، وهذا إله أثر سلبي كثير على طلابنا.
1: اللي هذا الصراع للأسف لا زال مستمر حتى اليوم، موضوع طلابنا وما يتعرضوا له من هجمات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.
0: نعم، احنا عندنا مدارس على الشارع الرئيس، مدارس اللبنة الشرقية، وتحديدا مدرسة بنات اللبنة الثانوية والمدرسة المختلطة، اللي كل يوم أشد المعاناة من قبل عصابات المستوطنين، من قبل جيش الاحتلال، من قبل الحواجز باتجاه هاي المدارس. وكان الإغلاق بالسواتر الترابية له تأثير سلبي، وخاصة في الشتاء اللي كانوا الطلاب يعني يتخطوا مناطق وعرة جدا للوصول للمدارس، إضافة لاقتحام هاي المدارس من قبل عصابات المستوطنين. سكوف اللي هو المستوطن اللي معروف باعتداءاته المستمرة على شعبنا الفلسطيني، اقتحم مدرسة البنات الثانوية وعمل عملية رعب داخل المدرسة لطالباتنا ومديرة المدرسة والمعلمات. وللأسف يعني اللبنة الشرقية تعاني أشد المعاناة من كافة القضايا المتعلقة بالحياة، من اعتداءات، من اعتقالات، من جرحى، وخاصة طلاب المدارس على مدار أكثر من 5 سنوات حتى الآن.
1: طب يعني صدقا أستاذ يعقوب، أي مواطن من اللبنة الشرقية بحاجة وماسة أنه يخرج من اللبنة ولقضاء حاجة ضرورية، كيف بيكون مشواره؟ كيف بيكون هذا اليوم عليه؟ قديش الحمل ثقيل؟ حتى قديش بيكون محفوف بالمخاطر؟
0: أنا أول شيء من ناحية، أنا بدي أحكي من ناحية الوصول غير الآمن، التنقل من مكان لمكان. يعني أنت أحيانا تضطر الاتصال بسيارة من أجل أنك تصلي بسيارة أخرى من أجل التنقل. طبعا حالي مش عارف كيف أشبه لك إياها، حالي معقدة وحالي جدا، وتأثير سلبي كثير. هذا الإغلاق له تأثير بشكل يعني بشكل غير طبيعي. الأمور الحياتية ما بحس فيها للإنسان اللي بيعيش في المكان اللي بيعيش فيه. وإحنا لبنان الشرقية في الواقع إنها معاناة كثير صعبة وكثير معقدة.
1: يعني إحنا بنحكي اليوم عن معاناة لازالت مستمرة من أهالي اللبنان الشرقية اللي بتتعرض لكثير من الهجمات المتواصلة من المستوطنين قوات الاحتلال بمختلف الأشكال، واللي كان آخرها إغلاق عدد كبير من الطرق، التحقيق مع عدد من الشبان واعتقال عدد منهم، زيادة خنق وحصار الأهالي في اللبنان الشرقية. كان الله بالعون. رسالتكم اليوم لأهلنا في اللبنان الشرقية ولكل مواطن فلسطيني معنا على السماع.
0: يعني هذا حال وطننا، انه احنا وطن مغتصب، ما في امامنا غير الصبر والصمود والوحده الاجتماعيه والوحده الوطنيه من اجل خلاص الوطن.
1: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر أستاذ يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللبنان الشرقية. يسعد صباحك يا رب، يعطيكم الصحة والعافية، والله يحماكم يبعد عنكم كل ضرر وكل مكروه. مكملين معاكم مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء بمحطاتنا المختلفة والمتنوعة، لكن حاليا رح نروح لفاصل، ومن بعد هالفاصل نكمل معاكم في برنامج طلة فجر. خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير وصباح الورد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. وفي عنا كمان رسائل مثل الورد. تعالوا نقرأ هالرسائل الصباحية. من الصمت لغة العظماء. صباح الورد لمأمون كوع، يسعد صباحكم جميعا، صبحكم يربحكم بكل الخير. مأمون كوع بيحكي: صباح الفل، الأيام قد تغير ملامحنا لكن لن تغير أصلنا، فالأصل الطيب لا يغيره شيء. صباح الخير لإلك يا مأمون كوع. صباح الخير كمان للمتابعات الدائمات وإيانا في برنامج طلة فجر، واللي رسائلهم الصباحية ما بتنقطع. يسعد صباحكم يا رب. مقبول صباح: ابدأ يومك دائما بالدعاء، اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمري وحقق مطلبي، اللهم لا تبتليني بمن أحب بعدا، ولا فقدا ولا حزنا ولا مرضا، اللهم أني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه، والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه، والنجاح فتفشله، والرزق فتنقصه، اللهم اخرجني من أشد الضيق إلى أوسع الفرج، إنك على كل شيء قدير. صباح الفل خالي علي أبو شنب، يسعد لي صباحك يا رب، صبحك وربحك بكل الخير. كمان صباح الخير لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام. من إم كنان بتحكينا: إم كنان يسعد صباحك ريهام، مدرسة جمال عبد الناصر روح الطالبات التوجيه ما قدموا تجريبي، هدول حالة إنسانية مش منطق اللي عماله بيصير، يسعد صباحك يا رب. شو اللي عماله بيصير من المعلمين والمعلمات ومن المدارس وبدنا نعرف، يعني الأهالي بيحكوا لنا بدنا نعرف راسنا من رجلينا، بدهم يكملوا التوجيه بدهم مش يكملوا التوجيهي، في تدريس مش تدريس، في انتهاء للعام الدراسي فيش انتهاء للعام الدراسي، ما حدا عارف شو اللي عماله بيصير بشكل كامل. امكناني سعد صباحك يا رب، ما بنعرف شو اللي عماله بيصير، بس الله يكون بعوننا، الله يكون بعوننا كلنا يعني دون اي استثناء. صباح الخير لكم. كمان صباح الخير للخالة امجد القطب، يسعد صباحك يا رب، صبحك وربحك بكل الخير، إليك ولكل الأحباب. صباح الورد على الطيبين وعلى القلب غاليين، صباحك فل، يسعدنا صباحك يا رب. كمان أغلب المدارس يبدو إنها روحت الطلاب، وكمان عمالها بتوصلنا بهاي اللحظات إنه شو مع إضراب المدارس وأخبار المدارس إضراب، هينا عمالنا بنعرف منكم. طيب كمان الرسالة عمالها بتأكد لنا إنه في كثير من المدارس عمالها بتروح طلابها، يبدو إنه ما في طلاب، الله يكون بالعون، يعني نأمل إنه طب الطلاب قلنا ماشي ممكن يتدارك وضعهم، أما طلاب الثانوية العامة كمان شملهم هذا الفيلم اللي إحنا عمالنا بنعيشه للأسف. للأسف يعني طلاب الثانوية العامة هم الوحيدين اللي لازم يكونوا مستثنيين من أي قاعدة، فللأسف يعني الله يكون بعونهم طلاب التوجيه، هم خلقة أصلا بيكونوا متوترين يعني بفترة الامتحانات التجريبية وجايين على الامتحانات الوزارية، والسنة أصلا كان الفصل الدراسي الثاني صعب عليهم، فما بعرف، ولسه كلكم وتوتر الأهالي كوم تاني، يعني الأمهات هلأ حالة توتر واستنفار ما يعنى فيه لربنا، الله يكون بعونكم للأمانة، بس خلص وكلوا أمركم لرب العالمين، ونأمل أنه يكون في هناك متابعة من قبل وزارة التربية والتعليم. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في كثير من المحطات المختلفة والمتنوعة. لما إحنا بنحكي عن إنجازات جميلة جدا وعن انعقاد مستمر للمؤتمرات، مدينة بيت لحم مؤخرا شهدت انعقاد المؤتمر الدولي الفلسطيني الأول للتمريض والقبالة بمشاركة واسعة من شخصيات رسمية وأكاديمية وصحية من فلسطين وأيضا من دول مختلفة حول العالم. هذا الحدث اللي وصف بأنه محطة مفصلية لتطوير مهنة التمريض والقبالة وتعزيز مكانتها العلمية والعملية والمهنية. المؤتمر اللي كان مستمر على مدار 3 أيام كان في بين ثنايا هذا المؤتمر رسائل عديدة حملها لحتى تكون مش فقط على المستوى الأكاديمي والبحثي، كمان على المستوى الوطني والمستوى الإنساني، خاصة لما إحنا بنحكي كان في مشاركة كبيرة للباحثين وكوادر من قطاع غزة من خلال الزوم. تعالوا نتعرف أكثر على هذا المؤتمر، على وقائعه، على أهمية انعقاده بهذا التوقيت. بينضم إيانا وبنرحب برئيس نقابة التمريض الأستاذ إبراهيم نمورة. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يصبحك ويربحك بكل الخير. لما احنا بنتحدث عن المؤتمر الدولي الأول للتمريض والقبالة، حدث صدقا يعني له بعد إنساني وبعد أكاديمي عالي من أجل يكون هناك دائما تطوير لمهنة التمريض. كيف ممكن نقيم نجاح هذا المؤتمر اللي كان مستمر على مدار 3 أيام؟
1: بداية اسمحي لي أني أتقدم لجميع الزملاء في كل أنحاء الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة بتحية إجلال واعتزاز وفخر بكل زميل في مناسبة يوم التمريض العالمي الذي كان يصادف يوم الأمس، وبقول لهم كل عام وأنتم بخير. بخصوص المؤتمر، المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للتمريض والقبالة تم الإعداد له تقريبا من قبل 6 شهور، وعملنا بكل جهد بحيث أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر ناجح ويكون به صابغ دولي. الحمد لله كانت النتائج ممتازة جدا، الإعدادات كانت منيحة، وكان في مشاركة دولية، والأهم كان هو مشاركة زملائنا من قطاع غزة بالنظام اللي هو الزوم، ولكن كان يعني بتجمع في قاعة مستشفى شهداء الأقصى.
0: يعني احنا بنتحدث بصراحة، وبنوجه كمان كل التحيات لكل الممرضين والممرضات، ملائكة الرحمة في كل المراكز الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وصحية. اليوم لما احنا بنحكي عن هذا المؤتمر اللي تميز كمان بفعالياته دون عن اي مؤتمرات سابقة، بدنا نحكي عن فعاليات هذا المؤتمر لأي مدى كان متميز بهذا النجاح اللي تم اختتام كل هاي الفعاليات.
1: احنا يعني بصراحة كان الأعطى صبغة النجاح في هذا المؤتمر اللي هو الأعداد الهائلة اللي كانت موجودة من مهنة التمريض والقبالة، بحيث في اليوم الأول كان الأعداد تتجاوز 2500 إلى 3000 شخص، هاي بالوجود أو بالتواجد الوجاهي، وأيضا تواجد في قطاع غزة بالمئات، وأيضا تواجد ومشاركة دولية فاعلة عبر نظام الرابط الإلكتروني. تم اللي هو عمل نظامين في خلال المؤتمر، بحيث انه كان في قاعتين الى 3 قاعات تعمل لعرض الابحاث اللي تم قبولها في عرضها في المؤتمر. كانت الترتيبات والتنظيم لهذا المؤتمر للامانه من اكبر المؤتمرات اللي تم اقامتها في فلسطين، بحيث انه تم عرض إنجازات التمريض في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وتم عمل اللي هو تحليل لهذه الأبحاث، بحيث سيتم الأخذ بالتوصيات اللي راح تخرج من اللجنة العلمية.
0: اليوم لما بنحكي عن مؤتمر دولي بمشاركة عربية دولية، شو بيعني انه تستضيف فلسطين هذا المؤتمر، واللي مثل ما حكينا انه كان له انعكاس اكيد على كل المستويات لما بنحكي كان بالتزامن مع مشاركات عديدة من اهلنا في قطاع غزة؟
1: التمريض والقبالة هم مهنة أساسية في القطاع الصحي، وهي عماد القطاع الصحي في فلسطين وفي كل العالم. المشاركة من قطاع غزة أو من خارج من الدول العربية أو حتى من أمريكا وأوروبا كان له الدور بأنه إعطاء هذا المؤتمر اللي هو الصبغة الدولية، ونحن كان لنا دور كبير في أنه يكون هذا المؤتمر هو إعطاء الصبغة الدولية، حتى يكون هو منصة، وكمان احنا دورنا وطني غير انه مهني، بحيث انه نكون موجودين ونكون نبرز دور فلسطين في المحافل الدولية.
0: قديش كان في إضافة مميزة من كل المشاركات اللي كانت موجودة، خاصة المشاركات على المستوى العربي والدولي في هذا المؤتمر؟ شو أضافت؟
1: بالتأكيد أضافت اللي هو تبادل الخبرات المهنية بين الزملاء، سواء كان من داخل فلسطين أو من خارج فلسطين، كان لها الأثر الكبير بأنه نتبادل أي خبرة، سواء كانت في الأزمات أو في أي موضوع آخر تم عرضه في المحاور المؤتمر العلمي. أنت بتعرف أنه فلسطين كنا من أكثر الدول اللي هي مرت بأزمات من كوفيد-19 وحتى اللي هو الحرب على غزة، ونحن يعني كنا مبدعين لأنه إحنا كنا بنحكي عن واقع عشناه ولامسناه في خلال اللي هو تعدية رسالتنا المهنية والإنسانية.
0: المؤتمر كان كمان في تقديم عدد كبير من الأبحاث العلمية والممارسات المبنية على الأدلة بمشاركة عدد كبير من الباحثين والباحثات. هذا الإشي ندل فبدل على أهمية البحث العلمي التمريضي على الصعيد الفلسطيني. قديش كان له مكان كمان مميز بهذا المؤتمر؟
1: بالتأكيد، يعني احنا الحمد لله رب العالمين انه عندنا باحثين مميزين وعندنا خبراء وعدد اعداد كبيرة من الأكاديميين اللي عمالهم بكونوا قدوة لغيرهم. بصراحة كان إدارة البحوث وكل الأمور اللي تم تقديمها في داخل المؤتمر بطريقة مميزة ترقى لجميع المؤتمرات الدولية العالمية اللي تم تقديمها، وترقى للمؤتمر اللي تم تقديمه من الاتحاد الدولي للتمريض.
0: هذا المؤتمر بصراحة بأيامه الثلاثة أكيد خرج بمجموعة من التوصيات لحتى يكون في مثل ما ذكرنا بالبداية تعزيز

0: مهنة التمريض وتطويرها؟
1: بالتأكيد احنا محاور المؤتمر كانت عدة محاور. المحور الأول هو موضوع الابتكار واستخدام التكنولوجيا في تعزيز الرعاية الصحية والأنظمة الصحية في فلسطين. البحث العلمي أيضا كانت لها علاقة بالممارسة المهنية العلمية في داخل القطاع الصحي والصحة النفسية والدعم النفسي، وأيضا في صحة الأم والطفل والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، تعزيز القيادة. أنت بتعرف أنه التمريض بصراحة ما مش ماخذ حقه في داخل الوطن، بحيث أنه هو مهنة أساسية في كل القطاع الصحي، ولكن بالجانب القيادي التمريض لا يحصل ولم يتم تمييزه بالنوع بالأمور القيادية لهاي المهنة.
0: اليوم بعد هذا المؤتمر وانعقاده، شو الرسالة اللي حابين دائما توجهوها للممرضين والممرضات والقابلات في فلسطين، خاصة في ظل كل هاي الظروف الصعبة اللي بنعيشها وتحديدا اللي بعيشها القطاع الصحي؟
1: صراحة الوضع العام لجميع الممرضين والقابلات في فلسطين وضع صعب جدا بسبب الأزمة الاقتصادية اللي سببها الاحتلال بحسب الحصار الاقتصادي، وأيضا زملائنا في غزة بعد اللي هو الحرب على غزة أصبح الوضع صعب جدا لديهم، ورغم ذلك نحن مستمرون في تأدية رسالتنا الإنسانية لجميع أبناء شعبنا، ولن نكون إلا وطنيين بامتياز
0: إن شاء الله، ونأمل أنه دائما يكون في تحسين مستمر وخطط مستقبلية من أجل تطوير هذه المهنة. ومن جديد بدنا نوجه كل التحيات صباحية لكل الممرضين والممرضات العاملين في مجال التمريض والقبالة، يسعد صباحهم يا رب، يعطيهم ألف عافية. كمان صباح الخير لك أستاذ إبراهيم نمور رئيس نقابة التمريض، يسعد صباحك، وكمان مشكورين، ونأمل أنه العام القادم يكون في عنا مؤتمر دولي أوسع للتمريض في فلسطين. شكرا كثير لك أستاذ إبراهيم،
1: يعطيك العافية،
0: يسعد صباحك يا رب. مكملين معكم مشاهدينا متابعينا الكرام في رسائلكم اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب على هالبرنامج الحلو، يعطيكم ألف عافية. أنا حنان الخطيب حبيت أصبح عليكم، يسعد صباحك يا حناني، صبحك بكل الخير، وإحنا كتير سعداء بهاي المشاركة. يبدو إنها المشاركة الأولى لحنان، الأولى لكن مش الأخيرة إن شاء الله. صباحك فلو ياسمين يا حنان، من وين بتتابعينا؟ شاركينا، احكينا من وين عمالك بتتابعينا، تسمعينا من خلال الأثير ولا بتشاهدينا من خلال التلفزيون أو من خلال المتابعة عبر البث المباشر. صباحك فل وصباح الخير لكل ست ولكل امرأة من النساء الفلاحات الجميلات الرائعات اللي بدأوا ولسه محافظين على الطابون اللي عندهم وبيخبزوا الخبز على الطابون. يا سلام بهالأجواء الحلوة، بصراحة الأجواء هالأيام وهاي الفترة لسه ما دخلنا بالصيف، الصيف يعني صحيح بفترة الظهر بتكون الأجواء جدا ارتفاع كبير على درجات الحرارة، لكن مع فترة العصر وفترة الصبح الأجواء بتكون خيالية ربيعية بامتياز. فبهاي الأجواء وبهاي الأيام يعني نيال كل مين في عنده طابون في بيته وعنده ست لازم يقدرها ويحكي لها شكرا صبح ومساء على هالخبزات الزاكيات الرائعات، وبكفي ريحة الطابون كمان في البلد بتفحفح. فصباح الخير لكم، لكل ست ولكل صبية ولكل صاحبة مشروع من المشاريع الجميلة اللي يعني ماخدتها مهنة التصنيع الغذائي من المعجنات ومن المأكولات الشهية واللذيذة والعصرية. فصباح الخير لإلكم، وبدنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل راجعين نكمل معاكم لحتى نحكي بمواضيع مختلفة في برنامجنا الصباحي. صباح الخير.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا عمالكم بتتابعونا وإيانا في الاستماع أيضا أهلنا في جنين هالمشاهد الحلوة الحركة الصباحية. صباح الخير لأهلنا وناسنا في كل مكان، يسعد صباحكم. احنا حاليا بهاي المحطة وصلنا لنحكي عن مشاكل الأسنان اللي لا تنتهي، وإن شاء الله يا ربي دائما يديم علينا الصحة والعافية، ويعني نكون قدر الإمكان يعني مشاكلنا خفيفة من مشاكل الأسنان، لكن ضروري أنه نزور طبيب الأسنان. طيب احنا كتير من الناس بصراحة بفكروا أنه التلبيسات أو زرعات الأسنان هي بحد ذاتها السبب المباشر لالتهاب اللثة، لكن هل هذا الاعتقاد صحيح يا ترى؟ ليش أحيانا بنشوف أشخاص بعمر صغير بيعانوا من التهابات لثة خطيرة ممكن توصل معهم لخسارة الأسنان، وحتى كمان بتوصل معهم لخسارة الزرعات؟ التهاب اللثة مش مجرد مشكلة بسيطة مرتبطة بنزيف أثناء التفريش، لا هي أكبر من هيك، حالة ممكن أنها تأثر على صحة الفم بشكل كامل، وكمان ممكن إن كان في هناك إهمال كبير تأثر على صحتنا وصحة الجسم بشكل عام. اليوم رح نحكي بشكل طبي ومبسط عن أعراض التهاب اللثة، أسبابه، علاقته بالتلبيسات والزرعات، وكيف ممكن نحافظ على صحة اللثة. هيك خلونا نرحب بالدكتورة عرايب الشايب، أخصائية طب الأسنان. يسعد صباحك دكتورة عرايب.
1: يسعد صباحك حبيبتي ريام، يسعد صباح المستمعين.
0: صباحك بكل الخير دكتورة. يعني إحنا مشكلة بيعانوا منها كثير من الناس صراحة، بس ما بنعرف شو المقصود عن جد بالتهاب اللثة.
1: تمام، هلأ خلينا نتفق في البداية إنه هو أساس صحة الفم هو لثة صحية. تمام، فلما بدها تبدأ عندي مشاكل أو التهابات اللثة، هي أعراض ممكن الناس تتعامل معها إنها إشي بسيط جدا وبتقدر تتعايش معها، ولكن تنتهي بفقدان كامل للأسنان. فإذا هو القاتل الصامت إحنا بنسميه. تخيلي إنه هي أعراض قد يعتقد الناس إنها هي بسيطة، بالذات إنها هي ما في إنذار، خلينا نحكي لوجع. إنه ممكن يخلي المريض يروح عند دكتور الأسنان يبحث في أسباب المشكلة هاي، إنه بتعامل معها إنها أعراض بسيطة، بيجيب لها مضمضة، يعني بيعمل شغلات في البيت خلاص بتخلص من الأعراض هاي، ولكن في الحقيقة هو بيخسر أسنانه.
0: لأنه ما بيكون في أي أعراض واضحة أو وجع مؤلم.
1: الأعراض زي ما حكيت لك إنه بالنسبة للمريض هي مقدور عليها. يعني نزيف بسيط احمرار خلينا نحكي، بس ما في الوجع اللي بيخلي المريض عن جد إنه يوقف حياته أو ما يأكل على أسنانه، ما يستخدم أسنانه.
0: حلو.
1: وزي ما حكيت لك إنه الناس معتمدة لحالها إنها تروح على الصيدليات تتناول المضادات المضمضات بحيث تعمل ماسكينج لهاي الأعراض وتخفيها وتوهم نفسها إن هي عايشة حياة صحية ولثة صحية.
0: قديش هذا الموضوع خطير إنه تتعايش مع موجود إنه مشكلة إحمرار اللثة أو نزيف في اللثة؟
1: الموضوع خطير جدا، قد يعني نحكي يعني نحكي أخطر شيء هو ممكن يصيب الأسنان. ليش؟ لأنه مثلا لما يجي نحكي عن تسوسات، التسوس هو فقط يعني بيخسرني السن اللي بيصير فيه التسوس، ولكن اللثة هي النسيج الداعم اللي ماسك كل الأسنان بالفك. فبدون أي تسوسات أنا قد أوصل إنه ينتقل اللي هو التهاب النسيج الرخو لا التهاب اللي هو بنسميه العظم حوالين الأسنان، ويبدأ عندي عملية الذوبان بدون أعراض، ولكن طبعا على المدى البعيد بدها سنوات طويلة لا تخليني أفقد الأسنان، ولكن تبدأ بحركة بسيطة في الأسنان ممكن الناس ما تنتبه عليها. بس إيش الناس تنتبه؟ إنه في فراغات صارت بين الأسنان ما كنت ألاحظها قبل، أسنان شوي تحركت من مكانها. السبب إنه الدعامة هاي اللي حوالين الأسنان قلت، صار في ذوبان في العظم، بالتالي الأسنان صارت تتحرك. تمام، فإذا إحنا وصلنا لخسارة أسنان كاملة، يعني ما بضل ولا سن في التم بسبب موضوع أنتوا كنتوا تعتبروه بسيط اللي هو التهاب اللثة،
0: وكنا نغطي كل مرة مش مشكلة، نزيف مي وملح
1: مضمضة.
0: ممكن ملتهب شوي، مجروحة. نعم شوي، مضمضة وخلص بتعدي المشكلة.
1: المضمضات يعني هون بيجي خلينا نحكي التثقيف الناس وتوعيتهم على مخاطر المضادات، المضمضات عفوا. المضمضة لازم إذا فقط بي يعني وصفي من طبيب، بالذات مادة الكلورهيكسيدين أنت مسموح تستخدمها فقط 7 أيام. تخيلي إنه في ناس 4 سنين و5 سنين يوميا هاي المضمضة. ليش؟ علشان هو يشعر نفسه إن هي لثته صحية ويعيش في هذا الوهم هاي السنوات هاي كلها. أنت فعليا صحيح غطيت الأعراض، الإحمرار راح، النزف وقف، ولكن المسبب للالتهاب اللي هي البكتيريا اللاهوائية هاي المعقدة اللي مخبية جوا الجيب اللثوي شغالة بتعمل لك ذوبان في العظم وأنت مش حاسس بدون وجع. ممكن بالصدفة يتم اكتشاف هذا المرض على فكرة. بيجي المريض بده يعالج شغلات تانية، بنعمل له هالصورة بنلاقي إنه في ذوبان في العظم والأعمار صغيرة طبعا أنا بحكي لسه مش مرتبط بالأعمار الكبيرة. يعني فينا عشرينات بنحكي لهم في عنا بداية ذوبان في العظم نسميه generalized boneless، يعني على كل الأسنان، يعني ذوبان متساوي على كل الأسنان، كل العظم نازل عن مستوى الأسنان. السبب إنه ما تم علاج السبب، إحنا عالجنا أعراض. شو هو السبب؟ اللي هو البكتيريا الناتجة عن الإهمال.
0: الإهمال
1: صحيح.
0: فهون معناها بتبدأ مرحلة جديدة في كيفية المعالجة، وفي عنا المخاطر. هون إحنا جايين نحكي إنه يا جماعة بدنا ننتبه، أي أعراض متكررة من نزيف إحمرار ما نستهين فيها، نراجع الطبيب. أي نعم إحنا بنخاف منكم، بس بدنا نراجع الطبيب. إحنا بنخاف من منك. في ناس بتعرف يا عن جد بيحكوا لي أنا ما بمرق شهر إلا بروح عند دكتور، بحييهم على قوة قلبهم للأمانة. فمهم جدا إنه ما نوصل لهذه المرحلة.
1: طبعا إحنا هون إحنا بنحكي عن الأسنان الطبيعية، صحيح. يعني أسنان طبيعية، ما بنحكي عن تلبيسات وزرعات. هلأ في ناس بحكي لك إنه أنا يعني هو التلبيسات هي علاج. أنا ما بدي أعمل تلبيسات لأنها بتعمل لي التهاب للثة، هذا مفهوم يعني غير صحيح. تمام. التلبيسات والزرعات إذا انشغلت بطريقة صحيحة مش هي المسبب لالتهاب اللثة. كيف إحنا بدنا نميز مثلا في مريض عنده تلبيسات؟ طب هل التلبيسات سببت التهاب اللفة ولا هو بالأصل عنده إهمال فهو الالتهاب أوريدي موجود عنده؟ ببساطة إذا كانت في عندنا تلبيسات، طبعا في جزء موجود في جزء من الفم، في عندنا لون اللفة في زهري في كل الأماكن باستثناء أماكن التلبيسات، إذا هون التلبيسات هي المسبب. تمام، هيك إحنا بنميز. وهذا طبعا بعود لمشاكل موجودة في التلبيسات، كونها تلبيسات عندها حافة، ومرات اللي هو احترام، خلينا نحكي في يعني الاعتبارات معينة بين اللثة والعظم. إذا إحنا احترمناها اللثة رح تضلها صحية حوالين التلبيسات. إذا كان في تعدي على هاي العلاقة بين اللثة والعظم أثناء التركيب رح يكون في عندي مشكلة. إذا كان في تسريب تحت التلبيسات، يعني الحافة ما كانت مغلقة بشكل كامل بين التلبيسة والسن، صار في رائحة كريهة، صار في تجميع أكل، نعم صار التهاب لثة. إذن هون إحنا في إنه التلبيسات هي المسبب الرئيسي لالتهاب اللثة. عدا ذلك إنه المريض ما اهتم. ليش؟ إنه بحكيك أنا لبست، شو ضل أعمل؟ هون أنت بدك تضاعف اهتمامك، إنه صار في عندك حافة. قبل التلبيس ما كان عندك حافة. هاي الحافة بدها تجبرك تتعامل بطريقة خاصة واهتمام مضاعف في موضوع تنظيف الأسنان، وما تهمل بالإضافة للمراجعة الدورية. أما عن الزرعات هو موضوع حساس جدا. فيعني الفكره وين؟ انه الناس بتفكر انه الزراعه هي سحر. تمام، ولكن سبحان الله يعني افضل زرعه في العالم لا يمكن تكون زي سن واحد طبيعي.
0: صحيح.
1: تمام طبيعي. ليش؟ ببساطه خلينا نعمل مقارنه بسيطه، انه الزرعه طبيعه النسيج اللي بيكون حوالين الزرعه نسيج اضعف من اللي بيكون موجود حوالين الاسنان الطبيعيه. وبالتالي اختراق البكتيريا له اسهل. تخيلي يعني احنا قديش احنا بنحيي الزراعه وانه هذا اختراع يعني ممتاز وحل مشاكل الناس وكذا، ولكن بالنهايه هذا إشي حساس جدا وما بيتحمل التهاب لثه. يعني سنك الطبيعي اللي النسيج حواليه ممتاز وفيش إشي طبعا ممكن ينعمل زيه، صار في التهاب وذوبان عظم، فما بالك الزرعه اللي بيكون اصلا النسيج اضعف واختراق البكتيريا له اسهل.
0: يعني معناها ممكن الشخص يخسر الزرعة بسبب التهاب اللثة المحيطة فيها.
1: نعم صحيح. إحنا يوميا بنحكي عن الناس اللي بتزرع والناس اللي بتركب، فأنا بحكي ليش ما نسلط الضوء على الناس اللي بتخسر زرعاتها، الناس اللي بتيجي عنا وبتشيل زرعاتها من تمها بعد ما كانت زرعة ومركبة. حتى ممكن بفترة قصيرة، يعني هي زرعت في خلال 6 شهور خلال سنة مرات. خسر كل حاجة. تمام، صدقا خلينا يعني نفندهم، يعني هي مرتبطة بثلاث عوامل. يعني بداية الزرعة نفسها. هلأ الزرعة نفسها إنه نجاحها بيولوجيا في العظم يختلف عن النجاح الميكانيكي. إيش يعني؟ يعني زرعة ثابتة ما بتتحرك لا يعني إنها ناجحة. فعشان نضمن النجاح البيولوجي لازم يكون في عندي كثافة للعظم حوالين الزرعة. هون إحنا بنفوض يعني ندخل وبنخوض في موضوع زراعة العظم والتفاصيل هاي. إحنا ما بنزرع عظم علشان الزرعة تثبت، لا، العظم منيح والزرعة ماسكة، ولكن أنا بدي أضمن ديمومة الزرعة والنجاح البيولوجي للزرعة، بدي كثافة عظم حوالين الزرعة. علميا هذا الحكي ما بيصير أتجاوزه. تمام، هاي الكثافة إذا ما كانت متوفرة بضطر أعوضها في عظم صناعي، وصار هلأ الإجراء سهل جدا وبسيط ومقدور عليه. إذن هذا هو البند الأول اللي هو الزرعة نفسها في العظم. نيجي على البند الثاني اللي هو التلبيسة. طب أنا حطيت الزرعة، راعيت موضوع كثافة العظم حواليها، بيجي موضوع التلبيسة. التلبيسة أساس نجاح الزرع عليه، لأنه إذا التلبيسة علاقتها باللثة صحية، ما دخلت لي أكل، ما صار في تسريب تحتها، إذن لثي صحية أمورنا منيحة، المريض لما يهتم بلاقي نتيجة. بس المريض المهتم اللي بيكون عامل كل إشي عليه وتلبيسته فاتحة، علاقتها مش مظبوطة مع الزرعة، بتدخل له أكل رح يتعذب. هون في مشكلة، إذا هون صفى بند التلبيسة حوالين الزرعات. وإذا يعني في موضوع بعرفش إذا حد اتطرق له، إنه في خيار اللي هو الزرعات المثبتة، آسفة، التلابيس المثبتة على الزرعات بالبراغي. هون إحنا نتجنب إن نلزق على الزرعة تلزيق. ليش؟ شو مشاكل التلزيق؟ إنه ممكن في عنا أماكن يعني ما بتكون إحنا شايفينها بالعين المجردة، يضل فيها بقايا لاصق لا يمكن نقدر نوصلها أو ننظفها، وينتج عنها على المدى البعيد ذوبان في العظم والتهاب في اللثة، وهذا إشي المريض ما بيقدر يعني يحرك فيه أو يعمل فيه إشي. هون صار في عنا تقنيات التلابيس المثبتة على الزرعات في براغي. هاي شو بتضمن لي؟ إنه ما في عندي مواد لاصقة، علاقة صحية مع اللثة. طيب خلصنا موضوع الزرعة، أمورها ممتازة، التلبيس أمورها تمام، اخترنا تلبيسة صح، علاقتها مع اللثة صحية، ما بتدخل أكل، ما بفوت إيش تحتها، ما بتعمل رائحة كريهة بالفم، بيجي دور المريض. إذا أنت كنت ما تستخدم الخيط قبل الطبي في تنظيف بين الأسنان قبل الزراعة، مش مسموح إنك تهمله بعد ما تزرع.
0: مش مسموح نهائيا.
1: شوف يعني هي المعادله شو بتحكي، انه اللي بيخسر سنه الطبيعي بيخسر زرعته.
0: طبعا
1: صح، ولكن ممكن هون احنا نعول على الوعي اللي بده يصير عند المريض بعد ما جرب الخساره.
0: يعني هون المسؤوليه أكبر. بتكون
1: نعم، انه بدنا يعني هون بدنا احنا نعتمد على الوعي اللي صار عند المريض بعد ما هو جرب الخساره، خسر سنه وجرب كيف يعني انه يعوض بدل السن يحط زرعه وكذا. حتى يعني ممكن انوه لشغله، انه للاسف انه الزراعه صار أعمار عشرينات يعني بيحتاجوا زرعتين وثلاث، يعني جدا إشي مؤسف
0: للأسف، وخاصة إحنا الشباب بنحكي كمان المدخنين وشباب وصبايا
1: كثير يعني هاي الظاهرة برضو التدخين كثير قاعدة بتزيد. وما في كمان يعني خلينا نحكي تثقيف يعني كافي في هذا الموضوع. بحكي لك حتى تخيل المريض إنه بدها كثير شغل، أوكي خلينا نخلع ونزرع، صاروا يستسهلوا الموضوع. تخيل
0: نخلع ونزرع،
1: خلينا نخلع ونزرع، إنه الزراعة هي
0: الحل النهائي والسحري،
1: السحري هذا الحكي،
0: وإنهاء المشكلة من جذورها. يعرفوش إنه إذا كانوا بنفس الوتيرة من الإهمال وعدم المسؤولية رح ترجع المشاكل من جديد.
1: أكبر. بيصير في يعني فقدان عنيف للعظم إذا كانت الزرعة فعليا هي فاشلة. في كمان إنه اللي هي فقدان الطواحين، خلينا نحكي طواحين متفرقة، مثلا مريض فقد طاحونة أو سن أو كذا، مرات إنه إحنا يعني يستغرق تعويض طحونه واحده عشان نحط زرعه وتلبيسه من 9 شهور الى سنه. تخيلي ليش؟ انه مش دائما العظم بيكون ممتاز. عشان نوفر بيئه صحيحه، يعني بالذات مثلا في الفك العلوي، خلينا نحكي دائما الناس بيخسروا طحين رقم 6 لانها هي الاكثر استخداما طبعا ايش في الاكل، واول طحونه بتطلع عند الناس، فبتلاقي مثلا انه ما في عظم. فاحنا قولا واحدا نحتاج إشي نسميه رفع جيب انفي وزراعه عظم عشان نعوض زرعه واحده، ونقعد من 9 شهور لسنة وإحنا نحكي عن زرعة. ليش؟ لأنه لما نحط زرعة في عظم صناعي ما بيكون الالتئام والتكامل العظمي
0: صحيح.
1: زي عظم
0: زي طبيعي.
1: تخيلي بعد كل هذا العناء عشان شوية بكتيريا تراكمت
0: باللثة،
1: باللثة صار ذوبان عظم وخسارة لكل اللي اشتغلنا. إذن كابوس.
0: أنت وديتينا بصراحة عن جد كابوس.
1: نعم صحيح.
0: وهذا كله لما نرجع لنقطة الأساس، هي موضوع أول مرة بيكون في معنا التهاب باللثة، احمرار، نزيف أحيانا، وعدي على غرارها كل هاي المشاكل وصلنا لهاي النقطة.
1: نعم صحيح. كيف إحنا نتعامل مع هذا الموضوع؟ حتى يعني مرات إنه حتى المريض نفسه من ذات نفسه شاف احمرار حوالين الزرعة، شاف مثلا تغير بيجيب مضاد.
0: طبعا هون مشكلة تانية
1: على الحامي والبارد.
0: بالضبط. يعني لسه هادي قديش الكابوس اللي كنت بتشرحنا عنه، هذا كابوس تاني.
1: سمية المضادات اللي هم مش قادرين لحد الآن يستوعبوها، وطبعا مع الإدراك إنه لو بدكم يعني نحكي لكم بالضبط إيش الحالات اللي لازم تاخد مضاد، حالتين ما تبقى يعني كل التوصيات السريرية للاتحاد الأوروبي لطب اللثة أكد وصرح إنه نجاح المضاد الحيوي في علاج الالتهابات المزمنة حوالين الزرعات صفر. ما له علاقة، أنت بس بتاخد على الفاضي، أنت بس عشان تعيش بالوهم إنها زرعتك ناجحة ثابتي وما بتوجعني وما بتنزف. بس هو فعليا جوا قاعد بيصير كوارث بس بدون أعراض. إذا شو صفى الحل؟ إنك تراجع، تعمل مراجعات دورية. أنت بعد ما تزرع تبدأ علاقتك مع طبيب الأسنان، مش بتنتهي. كل 6 شهور إذا أنت ما كنت تزوره قبل، هلأ أنت مضطر تزوره، لأنه صور الأشعة راح تكشف ذوبان في العظم أنت لا حاسس فيه ولا داري عنه. مش دائما في لثه حمراء, مرات بتكون حتى لثه حمراء.
0: اقنعتينا بصراحه, نصير نحبكم زياده. اقنعتينا بعد هالحاله اللي احنا وصلنا لها, انه عن جد يعني لا, لازم يكون في عنا انتباه, ولازم يكون بصراحه. يعني انت حكيتي نقطه جدا مهمه, انه الشباب بيحكوا اخلعوا ازرعي.
1: نعم,
0: نستسهل بس بنعرفش المشوار اللي بعديها كيف رح يكون. صعب, بده مش صعب انه مش قادرين عليه, ولكن قديش هو صار بيتطلب منا احنا شخصيا جهد, نحافظ, ننظف, ونزور الطبيب, ونهتم باي شيء ممكن يكون فيه تغيير اللون, الشكل,
1: هذا
0: حتى
1: صحيح.
0: اذا في عرض داخلي وجع مثلا,
1: هذا صحيح. ولكن الفكره وين, انه بدون حتى كل هاي الاعراض, بدون حتى هاي الأشياء البسيطة اللي ممكن تصير, حضرتك يعني ذكرتيها, ممكن يصير في عنا ذوبان في العظم. البكتيريا اللاهوائية هاي اللي بتكون عايشة جوا تشتغل شغلها على الساكت, بحتاج تصوير إشعاعي. يعني إحنا محتاجين نصور أشعة للمريض اللي زارع, متابعة. أنت مرق عليك سريع, عمل صورة, تعال نشوف أنت وين, لأنه مرات حنقدر ننقذ الزرعات إذا كان لسه يعني مش بالمضاد الحيوي.
0: طبعا
1: بالتدخل اللي هو التنظيف الميكانيكي الدقيق اللي بينعمل للزرعات واسطح الزرعات, كونها يعني الزرعه هو سطح يعني معقد, يعني خشن ممكن يتراكم عليه البكتيريا.
0: بعد نرفع شوي المجسم اللي انت جايبتيه علشان يكون واضح للمشاهدين. صحيح,
1: تمام. فالزرعه هي هون, هاي الفرزات الهدف منها انه يصير في عنا تكامل عظمي بين الزرعه والعظم. ولكن شو مشكلتها؟ اذا البكتيريا مسكت فيها صعب جدا تنظيفها. فهون بيجي دور طبيب الاسنان, حتى في مواد خاص, ادوات خاصه, يعني مش الادوات اللي بنستخدمها في تنظيف الاسنان العاديه, حتى ما يصير في خدوش لاسطح الزرعات ويتراكم عليها البكتيريا بشكل اكثر.
0: حلو.
1: فبيعمل تنظيف ميكانيكي دقيق حتى يتأكد إنه هذا المكان ممكن نستخدم المضادات الحيوية الموضعية مش الجهازية. الحالتين اللي بنستخدم فيهم المضاد الحيوي الجهازي اللي هو السيستم كانتيبايتك بنسميه, إنه يصير في عندك ارتفاع في درجات الحرارة أو القيح الحاد اللي ممكن ينتشر بفراغات الوجه ويخلي وجهك يورم أو تسكر عينك. هون بناخد مضاد. ما تبقى شغل دكتور الأسنان, يعمل هذا التنظيف الميكانيكي الدقيق ويرجع مرة ثانية الارتباط الصحيح للنسيج بسطح الزرعة.
0: وهي الزرعة وقديش لازم نهتم فيها, وهي التلبيسة.
1: هي طبعا التلبيسة إذا نطلع عليها هي بتنحط هيك تلزيق, ولكن التقنيات الجديدة إنه بكون فيه هون برغي داخلي بتنحط عن طريق هذا البرغي, بحيث ما نستخدم مواد لاصقة ما تعلق المواد اللاصقة هون. هاي بالنسبة لي بتكون مغطية باللثة, أنا ما بشوفها, بالتالي صعب جدا علي تنظيفها.
0: وما خليتلناش حكي نحكي بصراحة. قديش عن جد مهم, وكمان بدنا نرجع ونأكد على موضوع المعتقدات الخاطئة. ناس بنرجع بنحكي إنه أنا إذا حطيت زرعة ولبست خلص أنا يعني انتهى الموضوع, وأنا بلزمش أصلا أني أرجع مرة تانية عند الدكتور.
1: جايين يختصروا خطوات في العلاج لأسنان طبيعية, خلقوا تربنا بيختصروا فيها لأسباب ما بتعرفي, ما بيضيع وقته, ما بيضيع فلوسه.
0: أنتوا كدكاترة بتنصحوهم
1: لا, لا يعني
0: اتعبوا معانا شوي بس, ولا انك توصل للمرحلة او للسيناريو الاسبق.
1: انا شخصيا لا يمكن اوافق على طلب مريض انه يزرع والسن لسه في امل انه يتعالج او يعيش, حتى لو بده يعيش كمان 5 سنين مش غلط. انت بتعطي عمر اطول للزرع, عرفتي كيف؟ فالناس شو الفكرة انه يعني خلص انه بسمعوا دائما انه احنا لما بنحكي لكم انها الزراعه صارت سهله وتقنيات حديثه, عشان ما ضل في عندكم هذا الرعب والخوف الغير مبرر من الزراعه. ولكن مش تستسهلوه وتيجوا بكم تخلعوا اسنان يعني ممكن تتعالج, لانه والله شايفين الزراعه ترند صارت شيء كويس.
0: صح
1: بالذات انه هاي التقنيات حتى اللي ذكرت, يعني التقنيات الحديثه اللي بتجنبنا مثلا, خلينا نحكي زراعه العظم, هاي التقنيات بتخص مين؟ بتخص المرضى اللي فاقدين أسنانهم بالكامل. تمام, قديش نسبتهم من المرضى اللي بنشوفهم يوميا؟ الأقلية. صح, الأغلبية هم فاقدين طواحين متفرقة من الفم, مش فك كامل. أنا لما يكون عندي فاقد فك كامل بكون أنا حرة أتحرك بالفك, أروح في أماكن ما فيها عظم ذايب, أروح في أماكن بميل زرعتي, بستخدم تقنيات بتجنب زراعة العظم. ولكن بتخص المريض اللي فاقد كل أسنانه من غير شر يعني, واللي هم الأقلية مش الأغلبية. فإذا ما تتشجعوا كثير إنه والله صارت التقنيات سهلة خلونا نزرع, لا يا جماعة.
0: يعني حتى لو كان السن في أمل أخير
1: مسك فيه, مسك فيه.
0: جايين تمسك عندي إن شاء الله. احكي لي, يعني لو بدنا نرجع للمربع الأول اللي هي صحة اللثة اللي بتحمي صحة أسناننا, لما احنا بيكون في عنا صحة لثة صحية وردية ما فيها اي مشاكل, هون احنا بنوصل لمرحلة انه احنا بنحمي اسناننا وبنحمي جسمنا, لانه اذا كان في عنا مشاكل باللثة في عنا مشاكل بالاسنان, وبالتالي كمان بتأدي لأنه أو بتأثر على صحة الجسم, خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة ضغط وتحديدا السكري.
1: ممتاز. طيب هاي بالنسبة لهذا الموضوع, في البداية ممكن الناس شوي تستغرب إنه كيف علاقة المشاكل بالفم مثلا ممكن بأمراض القلب. خلينا نحكي في بكتيريا بنسميها الستريبتوكوكس, هاي المسؤولة عن الالتهاب اللي بيصير في الأغشية المحيطة في القلب وصمامات القلب. هاي بتكون موجودة ممكن تنتقل من خلال الدورة الدموية بسبب التهاب اللثة لغشاء القلب وتسبب التهاب في الغشاء المحيط في القلب وصمامات القلب. إذا هون صار التهاب اللثة هو المسبب. تمام. ولكن نرجع في أمراض الضغط ومرضى الضغط والسكري, شو اللي بيصير معاهم؟ إنه مرضى الضغط الأدوية اللي هم بياخدوها لعلاج الضغط إلها علاقة مباشرة مع التورم والانتفاخ اللي بيصير في اللثة. فإذا إحنا نحكي 90% في عنا إهمال, في بكتيريا, في مشاكل, ولكن في أمور ثانية متعلقة بالأمراض اللي بتصير عند الناس, سواء كان السكري اللي بيؤدي إلى جفاف في الفم وممكن تنقص المناعة عند المريض, ومرض الضغط اللي أدويته بتسبب تهيج وانتفاخ في اللثة, والتغيرات الهرمونية اللي بتصير عند الحامل. إذا إحنا يعني بيجوا عندي مرضى بيحكوا لي دكتور انا عندي التهاب لثة, صح بسبب نقص الحديد, صح بسبب, بيصيروا يدوروا لي على الاسباب. بحكي لهم اتعب حالك, هذا اهمال وبكتيريا. تمام. ولكن اذا بدنا نضيف كمان اسباب ثانيه له علاقه في الامراض المزمنه, ولكن هاي يعني محدوده, يعني ما بيصير انت تروح تبحث عن اسباب التهاب لثة على اساس انك تشيل المسؤوليه عن عاتقك انه انت في عليك دور كثير كبير في الاهتمام بالتنظيف بالطريقة الصحيحة واستخدام الخيط اللي هو كثير طبعا ضروري. مرضى الضغط يعني للأسف انه يعني لما احنا يعني نسألهم عن الأدوية اللي هم بتناولوها بنلاقي انه واحد من هاي الأدوية اللي باخدوها هو زي ما حكيت لك ارتباط يعني مباشر بالانتفاخ والتورم اللي بيصير في اللثة, والوضع طبعا بيكون سيء جدا عند مرضى السكري. اللي وكمان شغلي اللي هو الاستعداد الوراثي, يعني مرات انه الإهمال بيكون إنه مع الاستعداد الوراثي بيكون في نسف للعظم, بتلاقي العيلة كلياتها خسرت أسنانها بنفس الطريقة, أسنان تتحرك حركة بسيطة حركة شديدة, بعدين فقدنا الأسنان وزراعة فك كامل. فبتلاقي العيلة كلها هيك. إذا الاستعداد الوراثي برضه عامل جدا قوي.
0: يعني احنا هون بنحكي سبحان الله قديش مهم, معناها انه قبل ما نعالج اي سن نتأكد انه عندنا لثة صحية. نعم. ما فيها اي مشاكل وتحديدا ما فيها اي التهاب. نعم. لانه التهاب بسيط بيكون اعراضه صامتة بشكل غير واضح, يمكن بالاغلبية بيكون في بلاوي صدع عمالها بتكون موجودة احنا مش شارين فيها, لكن ان كان في هناك اهمال وعدم زيارة مستمرة لطبيب الاسنان, هون بنوصل لمرحلة إن شاء الله يا ربي ما حدا يوصلها للسيناريوهات اللي أنت ذكرتها قبل شوي والكوابيس اللي حكيتي عنها. وهنا إحنا بنحكي بدنا نصيحة ذهبية من الدكتورة عرايب لكل اللي بيسمعونا لحتى نحافظ على صحتنا, صحة أسناننا وصحة اللثة كمان
1: إن شاء الله. هلأ ضروري جدا إنه يعني هذا مش كلام بس بدنا نحكيه وأنتوا بكم تسمعوا وتطنشوا, ضروري جدا الفحص الدوري كل 6 شهور. يعني أنت عندك أسنان طبيعية مطلوب منك تروح تعمل تنظيف أسنان كل 6 شهور عند طبيب الأسنان. طيب عندك زرعات كل 3 شهور. تمام. مطلوب منك تروح عند طبيب الأسنان. فرشاة الأسنان لحالها غير كافية, ضروري جدا استخدام الخيط للتنظيف بين الأسنان. ولما نحكي إحنا
0: يومي.
1: نعم صحيح. ولما نحكي إهمال طبعا الخيط بيكون قبل استخدام فرشة الأسنان. أول شيء بنشيل الأكل العالق بين الأسنان, بعدين بنستخدم المعجون حتى يدخل في بين الأسنان وينظف لي في الأماكن اللي أنا نظفت فيها في الخيط. بالإضافة إنه اللهم صل على سيدنا محمد,
0: النصائح الذهبية
1: إنه التفريش لما نحكي إهمال مش معناته أنت ما بتفرشي, أنت بتفرشي, ولكن ابحث عن الطريقة الصحيحة, المدة الزمنية الصحيحة, ابحث عن التكرار الصحيح. أنت ممكن استخدمت أنت بتمسكها كل يوم فرشايتك ولكن ولا كأنك استخدمتها. فإذا اسأل دكتورك إيش هي الطريقة الصحيحة, خليه يفرجيك يعلمك. الفحص الدوري مش بس كمان انه تروح تعمل تنظيف اسنانك, اذا كان عندك زرعات ضروري جدا التصوير والتاكد انه العظم حوالين الزرعه مستقر وانها زرعه ناجحه بيولوجيا مش بس ثابته وما تتحركش.
0: كل الاحترام. شكرا كثير لك دكتوره عريب الشايب، اكيد ان شاء الله يا ربي بتمنى لك كل التوفيق، ومشكوره على كل هذه الايضاحات اللي وضحتي لنا اياها اليوم، وقديش فعليا في عندنا مفاهيم خاطئه اليوم جئنا لحتى نصححها، وهل فعليا وجاوبناكم على سؤالنا انه ممكن نخسر زرعتنا بسبب التهاب اللثه. حكينا عن حقائق وحكينا عن تصحيح لبعض المفاهيم المغلوطه من قبلنا، وبالتالي طول ما احنا كنا قادرين على المحافظه على صحه اللثه فاحنا هون بنحفظ صحة أسناننا وبنحفظ كمان صحتنا، خاصة إذا كنا من كبار السن ومن أصحاب الأمراض المزمنة. يحمانا وإياكم الله يا رب العالمين. دكتور عرايب شكرا كثير لك على حضورك ووجودك معنا، كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا متواصلين وإياكم، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع من جديد نتواصل معكم في برنامج طلة فجر ومشاهدينا ومتابعينا بالمحطة الختامية اللي رح نتحدث من خلالها عن الأضحية ولا مساعدة المحتاجين، أيهما أفضل؟ جدل بيتجدد في كل عيد، وأسئلة كثيرة تطرح في كل عام بعيد الأضحى المبارك بما يتعلق بالأضحية ومساعدة المحتاجين. الإجابة رح تكون بعد الفاصل، خلوكم معنا.

0: السلام عليكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لأهل الخير لكل المتابعين. كنا من صحة الأسنان والفم ونأتي الآن إلى واحدة من المواضيع، أي نعم هي مختلفة ولكن إن شاء الله نأمل أن يكون فيها الإفادة لكل المستمعين والمشاهدين. إحنا أيام قليلة بتفصلنا إن شاء الله عن أيام العشرة من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك. بيرجع من جديد السؤال اللي بيطرحه كتير من الناس في كل سنة وفي كل عام، هل الأفضل أنه أنا أضحي مثل ما جاء بالسنة ولا أنا أتصدق بثمن الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وتحديدا في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة اللي بمر فيها الأهالي. بين الناس اللي بتشوف أنه الأضحية شعيرة عظيمة لا ينبغي أنه نتركها لمن استطاع إليها سبيلة، ومن من الناس اللي بتعتبر حاجة الناس اليوم ممكن تجعل الصدقة أولى. لحكم الشرع والتوازن بين العبادة والتكافل الاجتماعي محور نقاشنا لليوم، ورح نناقش على كثير من المواضيع والأسئلة والاستفسارات وعلى فضل الأضحية وحكمها ومكانة كمان الصدقة، وكيف ممكن للإنسان المسلم أنه يوازن بين الشعائر ومساعدة المحتاجين ومساعدة الأخ، مساعدة القريب، مساعدة الجار، مساعدة أي شخص تحديدا بهالظروف. مناش نحكي ظروف صعبة، ظروف قاسية مؤلمة على الكثير. خلونا نرحب بالشيخ الدكتور أحمد شرف، محاضر في علوم الشريعة. دكتور أحمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: يصبحك بكل الخير وإن شاء الله يا ربي يبلغنا العشرة من ذي الحجة بالأعمال بالطاعة بالصيام والقيام، ويأتي علينا عيد الأضحى المبارك ونحن بأحسن وأفضل حال يا رب العالمين. عيد الأضحى يعني عيد اللحمة، عيد الأضحية. بدنا قبل ما نوصل لموضوع أو نحكي بموضوع أيهما أفضل، شو المقصود بالأضحية ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وبعدين بنيجي بنحكي كمان عن فضل الأضحية في أيام عيد الأضحى المبارك
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين. يا الله مرة ثانية يسعد صباحك،
0: صباح الخير يا
1: صباح جميع المستمعين والمشاهدين الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحمي أرضنا وشعبنا ونساءنا وشيوخنا وأطفالنا ومقدساتنا من كل سوء، إنه على ما يشاء قدير. الإسلام دعا إلى التكافل الاجتماعي. عندنا محطات، سواء محطة الزكاة، سواء محطة صدقة الفطر وزكاة الفطر، محطة من المحطات أيضا الأضاحي بعد شهر رمضان المبارك. إذن الإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعي طيلة السنة، وهناك باب واسع اللي هو باب الصدقات. من يظن أن التكافل وأن الخير فقط يتوقف على شهر رمضان المبارك، هذا الكلام ليس صحيح. بينما انظري يتجدد التكافل مع كل موسم من مواسم الخير، ومن ضمن هذه المواسم هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. وإن عيدا يفرح فيه أناس ويبكي فيه آخرون لهو مأتم عند أهل السماء، هكذا قال العلماء. فلا، بدنا ندخل الفرحة على قلوب الجميع، ومن بين إدخال الفرحة إطعام الطعام وبالذات ما يتعلق بالأضحية. الأضحية كما قال العلماء هي اسم لما ينحر أو يذبح، سواء من الإبل، البقر، الغنم، يوم النحر وأيام التشريق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى سبحان الله هذه الأضحية

0: اختلف العلماء في حكمها. يعني بظن البعض إن هي سنة فحسب. لا لا لا، هي مسألة خلافية، هل هي واجبة أم سنة. هناك قولان عند العلماء، جمهور العلماء من السادة الشافعية وغيرهم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، حتى مش سنة مستحبة، مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها. وذهب السادة الأحناف وغيرهم إلى أن الأضحية واجبة على القادر عليها ويأثم بتركها. إذن هذا التكافل اللي إحنا على مقربة من عيد الأضحى المبارك، اختلف العلماء بين أنها سنة مؤكدة، ويا سلام إن الإنسان يطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من ذهب إلى أنها واجبة. فعشان هيك لازم إحنا يعني نرفع الهمم في هذه الأوقات بالذات، قلة ذات اليد وعدم وجود الطعام بوفرة كما كان سابقا، والوضع الاقتصادي الصعب والدخل سيء عند كثير من الأسر. لا، بدنا ندعي إلى التكافل الاجتماعي، بدنا ندعو إلى الأضاحي، إلى التقرب إلى الله عز وجل، وأيضا نشعر بالجار الفقير، نشعر بالقريب الفقير، حتى ربنا يغفر لنا ذنوبنا وحتى يحفظ أهلنا وشعبنا
1: يا رب. اللهم آمين.
0: هلأ فيما يتعلق بالمسألة الجدلية اللي ذكرتيها في بداية اللقاء، من الأولى، الأضحية أم التصدق بثمنها؟ كثير اليوم هذا السؤال يسأل،
1: وخاصة أنه يعني دكتور أحمد، وخاصة أنه إحنا بنمر بظروف اقتصادية صعبة. فهون عن جد بيجي سؤال أنه أنا بدي أشعر مع جاري، بدي أشعر مع أخوي، بدي أشعر مع زميلي، أنا شايف الناس قديش وضعها صعب، طب أنا لو بدي أعمل أضحية، طب مش الأولى أني أنا مثلا أتصدق فيها؟ حرفيا بيكون في جدال كبير بين الأهالي، فعشان هيك أنا تقصدت اليوم أني أحكي بهذا الموضوع مع حضرتك.
0: شوفي، هلأ هذه المسألة خلافية عند الفقهاء، لا شك إحنا بنمر بوضع اقتصادي صعب ووضع مالي سيء، وهذا بدعينا انه احنا نفكر بفقه الاولويات. زي ما تفضلت، من الاولى انه احنا نتصدق ونبذل هذا المال لاقاربنا الفقراء او لجارنا الفقراء او الى غير ذلك، الفئات الارمله، اليتيم او غير ذلك، ام احنا نطبق هذا النسك اللي هو الاضحيه في هذا الشهر الكريم المبارك اللي هو الشهر القادم في شهر ذي الحجة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذه المسألة خلافية عند الفقهاء. يعني إحنا نعد على أصابعنا، السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني نتحدث عن الأئمة الأربعة، قالوا الأضحية أولى من التصدق بثمنها. هذا عند جماهير العلماء وعند الأئمة الأربعة كما ذكرت. وطبعا هناك رأي آخر، هناك حتى إحنا ننقل العلم بدقة وبشفافية، هناك رأي آخر يرى أن التصدق بثمنها أولى من الأضحية نفسها. طب إحنا بدنا نوازن، اللي قال إن الأضحية أولى استند على ماذا؟ استند على عدة أمور. أولها قال هذه شعيرة وهذا نسك مربوط بعيد الأضحى المبارك، والحق سبحانه وتعالى طالبنا أن نعظم شعائره، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نحن مطالبون إنه إحنا نعظم هذه الشعيرة، وبحمد الله يعني هذه الشعيرة يعني خلال السنوات الفائتة أنا كنت نائب رئيس لجنة الزكاة نابس المركزية، وأنا الآن عضو في العديد من الجمعيات الخيرية، جمعية التضامن الخيرية وجمعية الفشل الكلوي ورعاية الكفيل، فأنا على التواصل مباشرة مع الفئات اللي هي الوضع تعبان أو الفقراء أو المساكين أو الأرامل أو الأيتام. هذه الشعيرة بحمد الله رب العالمين خلال السنوات الفائتة كان هناك إحياء لهذه الشعيرة، حتى أذكر السنة الفائتة على سبيل المثال في جمعية التضامن الخيرية كان عندنا 161 عجل بالإضافة إلى العديد من الضأن والخرفان بحمد الله، وهذا تم توزيعه على جميع الفئات اللي كانت مستهدفة، كما قلت فئة الفقير والمسكين والأرملة واليتيم. فإذا نسك وشعيرة، والأصل إنه نعظمها. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ضحى والنبي ذبح، ممكن كان بتمر الأمة الإسلامية بوضع اقتصادي صعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إحياء هذه الشعيرة. لذلك رب العزة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بالإضافة قديش إحنا بنقرأ آيات قرآنية تدعو إلى إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب آية ثانية شقال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. شو في يوم ذي مسغبة؟ اليوم اللي بيبقى فيه الوضع الاقتصادي صعب، اليوم اللي بيبقى فيه مجاعة، اليوم اللي بيبقى فيه فاقة، اليوم الناس اللي بحاجة لإطعام الطعام، أفضل الصدقة. هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الإطعام في الوقت اللي الأمة بحاجة فيه إلى الطعام، الأجر يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف. ما قال أو إطعام في رمضان، لا لا لا لا، ما قال أو إطعام في مكان معين فاضل أو في زمان فاضل، لا لا لا، إنما خص الزمن اللي بيبقى فيه فاقة وقلة ذات اليد. احنا نشهد حاليا ارتفاع اللحوم،
1: صحيح.
0: يعني العجل والضأن و75 شيكل العجل والضأن أمرار فوق 100 شيكل، يعني من يستطيع أن يأتي؟ صحيح. فعندما نقدم مثل هذا الطعام نحن ندخل السرور إلى إلى إلى قلب الأهل والأحباب والأسر الفقيرة. فإحنا ننظر إلى هذه الآيات وننظر إلى هذه النصوص التي تتحدث عن الإطعام في الأوقات اللي هي وضع الناس فيها سيء. بالإضافة إنه بعض الفقهاء كما ذكرت السادة الحنفية أوجبوا الأضحية، واستدلوا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كانت عنده سعة، يعني مع ثمن أضحية، عفوا عندنا رسل عطاء على أحد الإخوة سبع العجل 1500 شيكل، وبإمكان يشتركوا سبعة في العجل، والضأن اللي هو الخروف ما يقارب 3000 شيكل. يعني ممكن الخروف يعني ممكن ثمنه مرتفع، لكن سبع العجل 1500 شيكل يعني نوعا ما يعني الأمر مستوعب. فإذا من أوجب الأضحية السادة الحنفية هذا مدعاة إنه إحنا نحيي هذا النسك ونحيي هذه الشعيرة. وللأسف كثير اليوم بيسأل وكثير اليوم ربما يعني يتهكم، من الأولى أن نذهب إلى الحج ونفقة الحج مكلفة ورسوم الحج كذا إلى آخره، ولا إحنا نذبح الأضاحي ولا نتصدق ولا طب ليش ما حدا بطرح سؤال من الأولى؟ إحنا نتناول بكيت دخان وبكيتين في اليوم والتكلفة بين 30 إلى 60 شيكل بين بكيت وبكيتين علبة وعلبتين، ولا إحنا نضحي؟ يعني أنا يعني بعمل لي حسابية، لو أنا وفرت كل يوم 30 شيكل ثمن دخاني ضرب أكم يوم بطلع ثمن الأضحية. مش بحاجة إحنا لما نصل إلى شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركان الإسلام الحج نقعد نطرح مثل هذه الأمور. نحن نميت ركن. إياك المستمع لازم يستمع لهذا الحكم الشرعي، إياك أن تميت ركن من أركان الإسلام وهو الحج بحجة والله إنه الوضع الاقتصادي صعب، وإياك أن تميت نسك وشعيرة من شعائر الإسلام بحجة إنه الوضع الاقتصادي صعب. لا، إحنا نبعث الهمة في نفوس في الناس ونوجههم نحو السلوك الصحيح. ما بيصير أقرأ أنا في تقرير إنه إحنا ننفق ملايين الشواكل على شراء الدخان وتجارة الدخان وبيع الدخان، ونيجي على نسك وشعيرة كشعيرة الأضحية ونصير نفاصل 1500 شيكل إحنا نعطيها للفقير، ولا إحنا نتصدق؟ طب ليش إحنا ما نوجه الكلام للي عايشين في ظل الترف أو في ظل السلوكيات السلبية كالدخان أو إلى غير ذلك؟ أو ممكن على العيد راح الناس البعض يذهب في رحلات إلى تركيا وإلى هنا وإلى هناك. ماشي، اللي بروح لتركيا بنقول له بدل ما تروح لتركيا رحلات استجمام هنا وهناك، لا لا لا، الأولى أنك تحيي هذا النسك. لكن أنه نميت النسك لأجل إحنا نقول الوضع سيء، نميت ركن اللي هو الحج لأجل أن نقول أن الوضع سيء؟ لا لا لا، ليس هذا من الشرع في شيء. إذن هي المسألة خلافية. جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة قالوا الأضحية أولى من التصدق بثمنها، بينما بعض الفقهاء قالوا التصدق بثمن الأضحية أولى. طب حتى إحنا نخرج بالنتيجة،
1: صحيح
0: التصدق الأولى أن نتصدق، عفوا الأولى أن نحيي هذا النسك، لكن متى نتصدق؟ والله أنا معي 1500 شيكل وأنا مصمدهم ومحوشهم ومدخرهم على طرف، وأنا بدي إن شاء الله أشارك بموسم الأضحية لهذا العام. طيب إجا جار إلي بسبب ممكن ظرف الصحي اللي بتمر فيه المؤسسات الصحية، قال بدي أجري عملية جراحية وأنا بحاجة يا جار وكذا، فلو تعطيني، معقول أنا في ظل هذه الظروف أقول له لا أنا بدي أضحي، ويعني أنت لو تفاقم وضعك الصحي هذا عند الله؟ لا، حالات خاصة جدا، حالات خاصة جدا ممكن أقول لا تصدق بثمن الأضحية لإحياء نفس، لإحياء نفس وعدم تدهور صحة هذا الشخص. لكن بالوضع الطبيعي بالوضع العام الأغلبية لا، بدنا نحيي هذا النسك وهذه الشعيرة اللي هي شعيرة الأضحية. أيضا يعني امبارح اتصل علي أحد الإخوة، وهذا برضو يعني مدخل من مداخل التيسير على الناس، بقول لك أنا عندي مولود إجاني جديد، أو حتى عنده مولود سابق وما كان متوفر العقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم،
1: وهي كمان من الاستفسارات اللي دائما بتكون مستمرة.
0: معشان هيك قال كل مولود، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته، فبيسأل هل يحق لي أن أجمع بين نية الأضحية وبين نية العقيقة في ذبيحة واحدة؟ يعني هذا السؤال برضو بيسألوا كثير من الناس بسبب قلة ذات اليد، هو حابب يحيي سنة العقيقة وحابب يحيي سنة الأضحية. طب إحنا ماذا نجيبه؟ العلماء شو قالوا؟ السادة الحنفية وبعض الحنابلة قالوا يجوز أن الإنسان يجمع نية العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، واستندوا بأدلة كثيرة، قال هناك شواهد من الفقه الإسلامي، فمن أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي السنة القبلية على سبيل المثال لفريضة الظهر، وأراد أن يصلي أيضا ركعتين سنة تحية المسجد، فهل يجوز له أن يجمع بين النيتين في ركعتين؟ طبعا جائز. ليش؟ لأنه هذه رتبتها سنة اللي هي السنة القبلية للظهر، وتحية المسجد سنة، فيحق عند الفقهاء والعلماء أن نجمع النيتين في عبادة واحدة بركعتين. هذا رأي، وهذا يعني له شواهد كثيرة في الفقه الإسلامي. بعض العلماء كالسادة على ما أذكر المالكية والشافعية وبعض الحنابلة قال لا لا لا لا, لا. ما بنجمع إحنا نيتين في ذبيحة واحدة. ليش؟ قال لأن لكل ذبيحة إلها مناسبة، هذه مناسبتها عيد الأضحى الأضحية، والعقيقة مناسبتها المولود، فكل مناسبة إلها إيش؟ إلها ذبيحة منفصلة. طب إحنا ماذا نخرج بنتيجة؟ نخرج بنتيجة كالتالي، نقول من يملك ثمن ذبيحة واحدة مع فقط ثمن إنه يذبح ذبيحة واحدة ينوي نية العقيقة في وقت الأضحية، فبإذن الله ربنا يعني يأخذ الأجرين
1: يا رب.
0: كان يملك ثمن ذبيحة واحدة، وهذا من باب إنه إحنا نشعر بالآخرين، وإن الفتوى تدور مع الشخص ومع وضعه الاقتصادي ووضعه المالي والوضع اللي إحنا منعيشه. فمن يملك ثمن ذبيحة واحدة منقول له إنوي نية العقيقة عن ولدك وكل مولود ولد، سواء كان المولود بنت أو ذكر ابن، فتنوي نية العقيقة في وقت الأضحية. ومن كان يملك ثمن ذبيحتين عنده إمكانية مالية وربنا فاتح ومنعم ومتفضل عليه، لا لا لا، الفتوى تختلف، يقول له اذبح ذبيحة للأضحية منفصلة واذبح ذبيحة للعقيقة عن أولادك منفصلة. فإذا الفتوى هكذا ممكن تبقى تدور مع الشخص إعسارا وإيسارا، المعسر منقول له اذبح ذبيحة واحدة بنيتين، والموسر بنقول له اذبح ذبيحتين. اذا هذا ايضا من باب التيسير على الناس في الوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. طب امرار بيجي بيسال يعني من ضمن الاسئله انه والله انا موظف وزوجتي موظفه، وفعلا انا موظف، انا محاضر في الجامعه وزوجتي محاضره في احدى المدارس، طب هل بحق انه اشترك انا وياها في ثمن ذبيحة واحدة وأضحية واحدة. هلأ ممكن تجد هناك آراء كثيرة عند الفقهاء، لكن بسبب الوضع الاقتصادي اللي إحنا منعيشه اليوم،
1: وهذا المهم،
0: إذا كان إن مطبخ واحد وأكلنا واحد ومائدتنا واحدة فذبيحتنا واحدة. يعني واحد شخص عنده ابنه أولاده أكثر وبيشتغلوا بيجيبوا يعني القليل جدا، لكن كلهم في بيت واحد، ها مش عمارة وطوابق، لا لا لا،
1: كلهم بنفس المنزل،
0: نفس المنزل، مطبخنا واحد، أكلنا واحد، سفرتنا واحدة، ذبيحتنا واحدة. هي تيسير على الناس، بس بدي أحيى هذه الشعيرة، بدي أحيى هذا النسك، حتى أجر عند الله عز وجل، وحتى أعلم أبنائي إنه ما يتركوا مثل هذا التقرب إلى الله عز وجل، ومثل هذا التكافل الاجتماعي اللي دعا إلى الإسلام. فإذا لو اشتركنا، لو الأب مثلا على سبيل المثال ضحى وأهدى ثواب الأضحية لأولاده وهن في بيت واحد، طبعا جائز، وإنهم اشتركوا مع بعض، أنا وزوجتي لو اشتركنا أنا وياها في ثمن الذبيحة، لا نملك، ما إحنا لا نملك ثمن ذبيحة واحدة، فلو اشتركت أنا وياها ومطبخنا واحد وبيتنا واحد ومائدتنا واحدة، فبإذن الله عز وجل أضحيتنا واحدة، وبإذن الله عز وجل ربنا يتقبل منا. إذا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، الحكم يدور مع الزمن حيث دار، فالزمن إحنا بنعيشه وقت فيه إعصار، في قلة ذات اليد، الوضع الاقتصادي صعب، فلازم إحنا نفهم شريعتنا الفهم الصحيح. هيك ممكن نخرج بنتيجة نقول لا، بدنا نحيي هذا النسب بقدر استطاعتنا، أما ننصرف عن هذا النسب، عن هذه الشعيرة، بدناش نضحي بسبب الوضع الاقتصادي، وربما هذا الشخص أيضا ما يعني حتى بدوش يضحي، بدوش يتصدق، ولا بده يتعرف على جاره الفقير، ولا بده يتعرف على قريبه المسكين، ولا بده يتعرف عن الأيتام والأرامل، لا لا لا، هذا ما بيصير. ومرة ثانية اللي ابتدأت به بداية اللقاء بدي أختم به، ما بيصير إحنا نقول من الأولى نذهب لأداء مناسك الحج ولا إحنا نتصدق وبثمن رسوم الحج، ما بيصير نقول إحنا نذبح ونتقرب إلى الله بالأضاحي ولا إحنا نتصدق بثمن أضحية. أنا برجع بقول نسأل أنفسنا، يا ريت تبقى حملة، يعني إن شاء الله أنتم في تلفزيون الفجر دوما مبادرين بإذن الله، ليش ما تكون حملة لتغيير سلوك سيء ما يتعلق بسلوك شرب الدخان، وإحنا في شهر ذي الحجة، هذا الشهر اللي بتعلق به العشر الأوائل منه، هذا العشرة من اللي أقسم رب العزة بهذه العشر والفجر وليال عشر، ليش إحنا ما يكون هذه العشر نقلع نبتعد عن شرب الدخان ونضع ثمن كل بكيت وكل كذا، نقول هذا الثمن بدنا إحنا نضحي أو بدنا نتصدق بثمن شربنا للدخان أو ثمن بكيت الدخان أو علبة الدخان السجائر بدنا نتصدق فيها لعائلة مسكينة. إن شاء الله
1: نأمل يا رب
0: على الخير،
1: إن شاء الله يا رب،
0: وهذا الجهد بإذن الله عز وجل جهد الجميع
1: إن شاء الله،
0: تغيير مثل هذه الثقافات ومثل هذا السلوك واجبنا جميعا. أسأل الله أن ربنا يتقبل منه، إنه يفرج عنا، وإنه يغير الحال إلى حال آخر بإذنه تعالى.
1: إن شاء الله. أشكرك كل الشكر دكتور أحمد شرف، يسعد صباحك، كل أيامك مشكورة على هاي التفاصيل، كنت يعني شامل ومكمل لكل الاستفسارات، وأنت يعني معاشر الناس وعارف شو الاستفسارات وعارف شو أكثر الأسئلة والمواضيع اللي بيكون عليها جدل، وهي من واحدة من المواضيع اللي دائما ما بيكون فيها عليها جدل، وبالتالي إحنا اليوم وضعناكم أمام كل الحلول والأحكام لحتى يكون في هناك حسن تصرف من أجل أنه نكسب الأجر أجرين بمشيئة الله تعالى. دكتور أحمد شرف، محاضر في علوم الشريعة، يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير، ويا ربي بلغنا هذه الأيام الفضيلة وإحنا بأحسن حال، ويأتي علينا عيد الأضحى المبارك وأبناء الشعب الفلسطيني بأفضل حال إن شاء الله. شكرا كثير لك، وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا معاكم في ختام محطاتنا الصباحية لهالنهار. من الرسائل، السلام عليكم، جزا الله خير، أبدع الشيخ، كل التحية والاحترام. كمان في عنا رسائل عمالها بتوصلنا. صباح الخير، معكم هديل من الأردن، بتابعكم دائما على قناتكم المميزة. يسعد صباحك يا هديل، صبحك بكل الخير. حنان الخطيب بتحكي أنا من قلقيلية، ما شاء الله بحب أصبح عليكي وعلى برنامجكم الحلو، ما شاء الله عنكم، الله يغير الحال لأحسن حال إن شاء الله، وعلى أهل غزة وعلى أهل الضفة. يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير من طول كرم لأهلنا في قلقيلية. صباح الفل والياسمين لكم، وتحديدا لحنان الخطيب، يسعد صباحك. وبهيك مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم إلى ختام محطاتنا الصباحية لليوم، فدمتم في أمان الله، وإلى اللقاء مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، نلقاكم يوم غد بمشيئة الله تعالى.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أفهم،
2: أحلى صباح من فجر أفهم.

0: فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: يما بلال، تعال روح لمشوار.
5: وين؟
4: عالسوبر ماركت.
5: شو بدي؟
4: جاج.
5: يعني من محل الجاج؟
4: لا، من السوبر ماركت.
5: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
4: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
6: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
7: سنيورة، عشرة عمر.
0: فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

كافيين. فجر اف ام تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر أف أم.

0: بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM.

0: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

0: مهاجر اف ام. اساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9843.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: فجر اف ام ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف بلو برغيف دوب.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: أحوال الطرق وحواجز الاحتلال من فجر أف أم. أهلا بكم.

طريق الأحراش نور شمس البديل سالك حاليا عناب سالك دير شرف سالك عورتة سالك بيت سالك صرة سالك بزالية سالك جبارة الطنيب والمربعة سالك زلطة الظاهر سالك حاج 17 زعترة ويتسهار وشافي شمرون سالك. هذا وضع الطرق يتغير بين الفينة والأخرى.

0: في الأخبار البرز ارتقاء الطفل يوسف علي يوسف كعبنا عقب إصابته بجراح خطيرة أثناء هجوم الميليشيات المستوطنين على التجمع البدوي في قرية جلجيا غرب رام الله. قوات الاحتلال تصادر المركبات الراكنة أمام منازل المقدسيين خلال اقتحام بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. تواجد مكثف لقوات الاحتلال والمستوطنين في مستوطنة ترسلة قرب بلدة جبع جنوب جنين. المستوطنون وجيش الاحتلال يسرقون مواشي المزارعين في قرية جلجيا غرب رام الله. قدمت نقابة الأطباء مقترحا للحكومة يضمن صرف راتب كامل لكل موظف القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5000 شيكل وصرف 5000 شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بالإضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر. رئيس الوزراء الإسباني تعليقا على رفع الجمال علم فلسطين خلال مباراة برشلونة، إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين مسبقا. أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس هاتانا بين ركاب السفينة السياحية هند نيوز في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور إصابات أخرى خلال الأسابيع المقبلة بسبب فترة حضانة الفيروس الطويلة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفهم.

0: بالدق ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-200
4: 17. فجر اف ام،
5: فجر اف ام، فجر اف ام،
4: مزيجك.

فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9843.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، آه مزيجك.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر FM.

0: المكهى تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: La, la, la. La, la, la.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر
2: اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: كل ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

ثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر الى الاسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبة من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

0: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: فجر أف أم.

البريك فجر اف ام. الباد الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر FM

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر اف ام

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: سبيشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. وجهلكم

سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

الألماس. ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر اف ام

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: لقيك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.